0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طالبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل التسجيل؟ عملية نقل التسجيل أو نقل التسجيل الجديد لها أجل محدود، معناها لا تبدأ نهار 15 ماي ولا توفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا تنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
5: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
4: لولاك يا أمي،
6: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
4: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
6: ساعد في الإخراج حميد زيان،
4: إخراج محمد أحمد البصري، الحلقة السابعة.
7: ما نخبيش عليك ماما، انا حبيته وعجبني بزاف.
8: حبيتيه
7: وقابله نتزوج به؟
8: ويلي، قابله تزوجي به وما بان لك غير هذاك؟
7: بالعكس ماما، قلبه حنين وظريف بزاف.
8: ايه حنين وظريف بزاف. ايوا عاودي لي، ومن بعد القهوه فين مشيتيو؟
7: ما مشينا حتى البلاصه، من تما جابني قود لهنا.
8: سمعيني مزيانة بنت جويليلي، والله باقي مشيتي معاه ولا هضرتي معاه حتى نوري لك اللي عمرك ما شفتيه، فهمتي ولا لا؟
7: ولكن ماما انا ما بغيتش نعمل شي حاجه اللي بلا خبارك، انا حيت حبيته جيت نصارحك باش توريني اش ندير.
8: ما بالك في الرجال غير هذاك خينا اللي كيبيع ويشري في ديك البلا ادوي، بغيتي تهمونا الناس حتى حنا ولينا كنبيعوا ونشريو معاه في ديك الشيء؟
7: وحنا مالنا ومال الناس؟ اللي ما عنده بزاف عنده شويه، المهم انا قابله.
8: نوضيت كاع لي من قدامي وغبري عليا. شوفي ها، ويلا غادي نطير عليك بواحد القجه ونوريك تزوجي بيه كيف عام.
9: بنيتي إيلام، اش خبارك الغزاله ديال بابا؟ ها
7: لاباس بابا؟
9: لاباس لاباس. اجي اجي اجي بنتي، اجي قولي لي وبصراحه اش دار لك بداك السي علان هذاك اللي جا داك النهار يخطبك؟
8: جلالي خلي البنت تمشي تنعس واجي نهضر معاك. سيري انت تنعسي.
9: ها؟ وفاش يا لالا انت باغيه تهضري معايا عاوتاني فاش؟ ولا باغا تغني عليا داك المرساوي ديالك؟ شوفي الله يخليك، انا راه ما عندي قنا لغنك.
8: ايوا غير جلس بعدا وانت فيك بوفالج.
9: ايوا شدي عليا داك الفم وبلا سبال، بارك الله فيك. انا غادي نجلس لك، انا لالا انا جلست. ايوا اش باغيه تغني عليا دابا
8: بنتك سيدي؟ راها قبلات داك خينا صاحبك،
9: داخلت عليك بالله. قبلات علال، ايوا كيف غادي نزغرت؟ كيف غادي نغني؟ مبارك مسعود لالا ومبارك مسعود. ودابا عاد رشقتي لي، وعاد دابا الا بغيتي تغني غني، ولكن غني لي داك المقيطع ديال الملحون الله يرضي عليك.
8: واش انا كنقول لك راها قبل وانت كتفرح؟
9: علاه علاش اللي ما نفرحش لبنتي؟ شنو باغياني ندير؟ ولا زعما خصني حتى انا نشطح ونغني؟
8: اسمع الجلالي وتصنت لي مزيان، راه البنتي الا مشات حتى تزوجات بهاد خينا راه الناس غادي يردونا حتى حنا معاه في الحرفه، وماشي بعيد يبقاو يجيو البوليس لدارنا يقلبوا على داك البلا ولا يديونا حنا وياه للحبس.
9: لا لا، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، والواحد هو اللي يعرف صلاحه، وهذا الوقت ديال المصلحه ولات معاه هادو الفلوس الدواكيت، وما كيربحوا غير البوق الويضين والنصابين والرشاويه، ولا كيبان لي بلي من مصلحتنا ما غادا تكون غير مع هذا الرجل وتقادت.
10: ملي خرجنا من المدرسة وهو تابعنا في الطوموبيل،
11: ويلي حتى انت يا صاحبتي، راه قال لي عنده شي خرشاشة دابا كيبغي يطير بها.
10: لا واه اختي سامية، هما بعدا مستقبلهم مضمون، المصيبة هي ديالنا حنا، واخا نرى ولا ما نراوش ما عمرنا نطفروه.
11: وبلا التشاؤم، تنتيا كاع ما تهمك ديك المظاهر، راه كاينين شي بعضين من هادوك صحاب الخارج عندهم عام ديال التكرفيس وشهر واحد ديال التفركيس كيدوزوا هنايا، الله يكون في عوانهم حتى هما.
10: في الحقيقه اختي ساميه ما كرهش شي واحد من الخارج يتزوج بيا ويديني معاه لتما.
11: اواه اش غادي تتزوجي وانت يلاه في عمرك 16 عام؟
10: واخا بعدا غير يخطبني ويبقى يجي براني من الصيف للصيف حتى نضربوا الكاغيط ونمشيو.
11: وباز ليكم كتخليو لي معاكم في البلاد وكتقبلوا على اللي يغربكم.
10: وفينا هما ولاد بلادنا؟ هي كلشي ولا ساخط على الزواج، ولينا على الشيطان وبغى يتزوج كيختار وحده خدامه ولا مرفحه باش يزف ليها على المنضة.
11: وبركه بركه ما تحلمي، راك وصلتي لحومتكم، سيري سيري.
10: والله الا وصلنا بلا ما نحسو. شوفي شوفي هذاك مول الخارج راه مازال تابعنا.
11: الله يعاون. بسلامه اختي.
10: ايوا بسلامه. ايوا الله يتبعني، باش نهضر معاه الا شفتوني تبعني غادي ندور لحومه اخرى باش ما يشوفونيش الجيران. ايه ويلي ويلي ويلي على زهر عندي، شوفوا الراجل مشى صافي تبع ساميه. احياني على الرجال، واخا انا زين منها اونفورمي عليها، هي بعدا عندها الزهر وانا ما عنديش. لا لا لا لا لا لا لا لا. انا خصني نقولها لماما باش تعاود ليا التفوسيخه او حتى تبدل الفئه.
12: اسمح لي اختي نهضر معاك.
11: فاش غادي تهضر معايا؟
12: انا هو مول الطوموبيله ديال الخارج اللي كنت تابعكم انت وصاحبتك.
11: اه انت هو؟ واسمح لي اخي، انا راه ماشي من هذوك اللي على بالك.
12: جو سي سا سو فوا بلي انت بنت داركم، وداكشي علاش انا بغيت نهضر معاك.
11: وشنو بغيتي تقول لي؟
12: مو جو شيرس ان في سيليباتير بحالك متزوجه.
11: واسمح لي انا راه باقا صغيره على الجواج.
12: ماشي مهم، نخطبك ومن بعد نديرو لاكت ونصاوب لك الوراق ونديك معايا للخارج.
11: اسمح لي الله يخليك، مشي في حالي صافي.
12: وبلاتي بعدا غير نتفاهمو.
11: ما عندي ما نتفاهم معاك.
13: ياك انتي قلتي لي راك شرحتي ليها كل شيء وعاودتي ليها على حياتي.
8: واخا شرحت ليها وعاودت ليها وتقول بغات تقبل، قالت لك انت تاجر مخدرات وليت تناسب معاك غادي يولي بحالك، زعما حتى هو تاجر مخدرات.
13: ولكن انا راه وعدتك غير نتزوجو ونحبس من هاد التجاره كلها.
8: قلت ها ليها وما بغاتش تثق.
13: انا راه غير كنتسنى في واحد المناسبه تكمل وانا مبعد على هادشي كله.
8: اش من مناسبه كتسنى؟
13: ايوا ما نخبيش عليك، اختي الهام، انت راكي وليتي كتر من نفسي. كاينه واحد الصفقه غادي نديرها، ويلا مشات حتى نجحت فيها غادي نربح الفلوس كتار وبزاف. ايوا، وبهاد الفلوس غادي نبدا حياه شريفه.

0: حدي راسك اخويا علال، عندك يمشيو يقبطوك.
1: خايفة عليا إلهام.
0: معلوم نخاف عليك، علاه انت رخيص عندي؟ راك وليتي كتر من روحي وحياتي.
1: ما تخافيش، انا صافي ولفت بحال هاد العمليات وقلبي قصح من زمان. إلهام
0: ايوا نمشيو خايف حالنا.
1: يا بلاتي شويه، واه ما سخيت بك؟
0: عرفتي كل ما كنتي عزيز عليا وكنبغيك بزاف والله ما نخرج معك، على حقاش ماما منعتني باش ما نتلاقى معك ولا نخرج معك.
1: ولكن انا رانا إلهام كان عامل كتر من نفسي، على الزعمة امك غادي تخاف مني ولا؟
0: ايوا راك عارف الوالدين ديما كيخافوا على ولادهم.
1: اشوفي يا مادام انتي وباك قابلين، علاش ما نجي شي مره اخرى نخطبك باش نحط امك امام الامر الواقع؟ ها
0: ولكن نخاف ما تقبلش وانا يبقى فيا الحال وندير شي مصيبه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلا ما تديري حتى حاجه، غادي تحاولي تهضري معها غير بشوي بشوي بشوي، وتقولي ليها باللي راكي تقدري تهربي وتجي لعندي الا هي رفضتني.
0: اويلي انا نهرب
1: منين الحمق؟ وقوليها ليها غير بالعاني باش تخاف وتقبل نتزوجو.
0: صافي حتى هذا رأي مزيان، غادي نحاول نخلعها باش تقبل، وديك الساعة نقول لك باش تجي لعندنا.
1: ها وعلي ايوا دابا يلاه نمشيو باش ندوزو للدار، عندي نوريك الاتات والمعن.
0: علال حتى للدار لا، خليها حتى نمشي ليها رسميا من بعد العرس.
1: ياك ما خفتي عندك الحق الحبيبة ديالي. يلاه يلاه يا وان نمشيو يلاه.
2: نوال ما غاديش تنوضي تشطحي مع صحاباتك؟
3: بلاتي شويه بيدبن بدات شي اغنيه زوينه.
2: انا عارف الاغنيه اللي كتبغي.
3: سي عزيز شفتك ساكت، مالك؟
4: لا لا والو الاخت نوال والو.
3: دار ليا لا ساميه سحرات لك، شفتك غادي تحمق عليها.
4: ما نكذبش عليك نوال، عمرني ما لقيت شي وحده بحالها.
2: هي غادي تتوب وتعمل عقلك معاها. ها
4: صدقني يا عباس، شي مرات يقول لي عقلي غير نتزوجها والسلام.
3: هي بعدا كتقول لي كتبغيك وناويه معك الزواج.
4: انتم راكم كتعرفوني عزيز عليا الركب الصعب، وهاد سميه صايبه وانا باغي نقهر ديك الصعوبه ديالها.
3: سمحوا لي نمشي نشطح حتى انا.
2: هي تفضلي تفضلي. عزيز شتك بديتي غير كترقع.
4: كيفاش عباس؟
2: ايوا شتك باغي تفضحنا مع نوال؟ الا نسيتي باللي حتى هي طمعت تزوج بيا؟
4: عندك الحق، على شويه ونقول قدامها راحنا غير كندوزو بيوم الوقت.
2: اتبت اتبت صاحبي وخلينا خلينا نستغلو. فكرتيني بعدا، كنت بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع ديال التبزنيس، الا بغيتي تدخل لي
4: تفضل انا موجود الا كانت شي حاجه فين ظهور الحركه.
2: ايه ولكن هاد التبزنيس راه خطيره وضد القانون.
4: ياك ما الحشيش ولا داك الموضوع ديال المخدرات. شوف عباس، ابدا انا هاد المواضيع ما عنديش معها، انا من زمان ما بغيتش ندخل لذاك السوق. الا كان شي تمصهير ولا تخرويد ولا شي تخربيق يجيب الفلوس انا ما عندي مانع، اما هاد البلا ما عندي ما ندير به.
2: عبدي الله يهديك، هاد العمليه راه ماشي مخدرات، هادي راه عمليه اخرى.
4: كيفاش زعما كيفاش؟
2: اسمع اسمع اسمع لي نشرح لك. هذا واحد صاحبي عنده شي مشاريع في الخارج، جا هاد الايام للمغرب وتلاقيت به فهمتي. ايوا وطرح عليا نصيفطوا البنات يخدموا في الخارج.
4: خدموا في الخارج؟ فاش غادي يخدموا هاد البنات؟
2: احنا شغلنا شغلنا فين غادي يخدموا؟ دبروا راسهم، حنا غاديين نختاروا البنات المناسبات ونسهلوا لهم السفر حتى يوصلوا تما وفلوسنا يوصلونا.
4: دابا عاد فهمت.
2: ياك فهمتي؟
4: زعما نصدروا البنات للخارج. ولكن عباس اش من نوع ديال البنات اللي باغيين هاد خياتي؟ وكيفاش غادي ندبروا عليهم؟
2: ايه عندك الحق، ايه حنا سيدي هما قال لك باغيين شي نوع خاص ديال البنات، اما كيفاش ندبروا عليهم انا غادي نشوف مع نوال وانت شوف مع ساميه باش يجيبوا لينا البنات بلا ما يعرفونا علاش بغيناهم.

0: آمين.
1: صدق الله العظيم.
2: سيدي الله يجعل كل شيء مباركهم سعود السي الجلالي.
3: الله يبارك فيك نعمس.
2: ايوا مباركهم سعود السي علال.
4: ايوا بارك الله فيك اول خالتي.
2: السي الجلالي ايوا الخطبه احنا عملناها قرينا عليها الفاتحه. ايوا دابا نتكلموا في العرس. اشنو شروطكم نعمسي؟
3: شروط حالا
2: الصداق والدهاز وجميع الحوايج اللازمه.
3: ايوا عفوا اسمحوا لي نمشي نتشاور.
4: يا داكشي داكشي اللي بغاو كله انا قابلو، ويلا جاو عليا انا نزال دارها بحوايجها اللي على دارها زعما حتى لتما ونكسيها ونبرعها.
2: وغير غير سكت ما تزربش، خليهم بعدا يقولوا لنا هما اشنو بغاو.
3: دابا اللي عطى الله عطى، قولي لي بعدا شنو هي الشروط اللي نقول لهم.
5: واخا انا ما قبلاش، انما اش غادي ندير معاكم مع بنتك اللي لصقات عليه؟ سمعني مزيان، الصداق ديالها طلب ليه 20 مليون.
3: ها 20 مليون؟ ها شكون هي باش نطلب لهم 20 مليون؟ ياك ما هي بنت مدير البنك الدولي. لا لا لا لا لا لا، وانا انت وقيلة الى باغيه تجري عليه.
5: الله النيت ما يقبلش. شوف اسيدي، يدفع لها 10 مليون في ضريب الصداق، والعشرة الاخرين يبقاو على ظهر الكاغيط.
3: ولا كترتي بزاف، هلا بقي شي راجل كيدفع في صداق كتر من 100 ألف ريال، ولا كاع كان في الخارج كيدفع داك المليون.
5: ياك هو كيتاجر، وخلينا حتى حنا نتاجروا معاه، وزايدون بنتي كتسوى كتر من داك الشي، وانا درت معاه هاد الشي غير باش نضمن لها مستقبلها، واخا فلوس الحرام ما كيصدقوش.
3: هذا تخربيق الدماغ. يلا هلا كملي لي شنو هي الشروط الاخرى. تلقيني دغيا.
5: عرفتي دابا انت بوحدك ما غادي تعرف تكلم ودير والو. بلاتي نقاد راسي ونمشي معك.
2: ايوا ولد خالتي، هاد الناس كيبانوا ليا مزيانين ومعقولين. ايوا ولكن حتى انت راه خاصك تكون معهم مزيان.
4: اي كون علاه اش كتعرف عليا ولد خالتي؟
2: لا هو ما عندي ما نقول في اخلاقك، انما انا كنتكلم على داك البلا اللي كتاجر فيه.
4: ايوا راني وعدتك ولد خالتي غير ندير العرس ونبدل الحرفه. صلاه على النبي.
3: اسمحوا لينا الله يكثر خيركم، اسمحوا لينا الا خليناكم بوحدكم. كنقدم لكم مراتي لالا خديجة.
2: مرحبا مرحبا لالا.
6: شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، محمد أحمد البصري، أنور الجندي، ماريا صادق، أحمد ناجي، إكرام البصري، نجاة الخطيب، بن عبد الله الجندي، فاطمة بوجو، كمال العبودي، وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوي.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 150.

0: 80.905 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. تكرم الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي، وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل والممثلة المغربية سعاد خيي والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة بالإضافة إلى المغرب.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعود في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اللي كنحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن الصعيدي، وأيضا مهتم بالثقافة

0: الحسانية سي صعيدي، كنرحبوا بك، واخا انت رانك ولد الدار.
1: جزاك الله خير.
0: طيب، وحنا كنعيشوا سي صعيدي اجواء الصيف، وعادة كتم الحديث عن المواضيع اللي عندها علاقة بالصيف. اشني هي في الصيف العمان اللي كتكون فيها الشدائد عند اهل البوادي في الصحراء المغربية واحراف زمن ما كان ما فيه لا وتات لا، وحنا مبعدين عن المدن. انظر نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني، واش تم تناوله.
1: زين، الحقيقة عادة ما في زمن الصيف أحمد،
0: نعم،
1: زمن الشدائد وقلة الأمطار وعدم السيارات والبعد من المدن التي منها اللباس والمعاش، تلك أزمن لا أعاد الله بها إلا بأزمن من الأمطار والسنوات الناعمة بأكل المواشي.
0: نعم،
1: كانت السيارات من سابق عام 1970 قليلة جدا.
0: نعم،
1: الحقيقة هذه العمان الشدائد، أذكر يعني شديدة جدا،
0: نعم،
1: فيها قلة الأمطار، فيها فهمتك.
0: نعم، صح،
1: نعوذ بالله، تعود البل فتارة كاملة، والمدن بعيدة سواء كانت قرية على بئر أو المدينة الكبيرة. وأشكي في الصيف هو أشد الفصول، هو أشد الفصول على أهل البوادي. الحيوان يعود فتارة وغلاقة ونياقة يتحان بهما الغرق.
0: نعم. طيب سي صعيدي، فيه ناس شيب من أهل البادية، قد جلستهم وسمعتهم يتكلموا على أن أصوات الإبل في زمن الصيف يكونوا على حالتين، واش تقدر أنك تشرح لنا المعنى ديال هذه المعلومة؟
1: صحيح، الحقيقة صوت الإبل على نوعين، خالق الرغاء وخالق الحنين. الرغاء هو الصوت اللي يتأل... اللي تعود الدابة تتألم، كي نقولوا زالها ترتكب، والله زالها تودب، والله زالها تنتحر، تصور الرغاء ذاك التألم. خالق صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة، فهمت؟ وإما فقدان الجمل، الجمل جازوني يفقدوا بعض النياق يوم يتحانوا عليه، الجمل يفحل البنات من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش، نقول لك حنان الصيف، يعود الحيوان يتحان في الليل يدور الماء بيغرق، ذاك هو.
0: صحيح، نعم،
1: الحقيقة الحيوان من يعود غلاقة يخاف عليك، يتوخى عليك بالميرة، ما تسمع له حس اللي هم نياق بهم الغرق، خفافات، واللي بينهم أخبار وقاع. تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر نادم فضيل كان مجاوره، ولا ينحر له تعرفه، وعدل تشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يا حجاج البيت المقدس، اللي هو الشاعر يشكر نادم هذا،
0: نعم،
1: يا حجاج البيت المقدس، يا فعال الفعل المفعول، لا تجعل لحقوق اللي يبوس تلم خيمة البلول. نشرح لهذا المواطنين ذا معنى القاف، راهو معناه ما هو لك حد يعرفه. يا حجاج البيت المقدس ليك واضحة، يا فعال في المفعول اللي هو مولانا، لا تجعل لحقوق اللي يبوس تلم خيمة البلول. لحقوق اللي يبوس هو النصارى، الله لا وطاه مكة المكرمة، لأن النصراني دائما الحا ما يسميها، ودائما الإنسان غرقان ما يسمي الحا.
0: نعم، صحيح،
1: الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف، واللي علم بقى ما تسواه الأنظار ولا تسوى باباه. نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الناس البزول، نقرني في خيار خلاياه الحمياد وخر مبلول، وخيرت بفارس علبانة فرسو فرس الراجل هذا، كبار مستانين غنانا، سقنا الخيام الهيجانة في الصيف لا حنن بالطول. ألا هو ينحروانا نسير ونشطر ونقول، ما بين وبين بالشفق مناع الخيل المنطفق، الحمرة هي والزرقاء ومالي مسوون بالطول، هذوك عطاهم اللي وبقى بالي ولساني شعور وحول. راشد خلوا اللي يبغيه، حد بقول له حدا راشد رفيع، يلا يعودوا لي رفيع، إلى عاد ما رفيع ما هو له. راشد خلوا اللي يبغيه، ما شبه ماله غايه بيه، حامل على ثقل اللي قلنا بيه، واكتم جناح هذا الرسول، فقع بعقاله، وقف بيه ولا صقرناه على مردول. هذا معناه هذا الراجل ما قلت مرزه جلوب العيب، وقف في السقري هو شيخ الفريق.
0: اسكي حتى ده زين ما شاء الله. طيب سي صعيدي، ما كرهناش نختموا معك هذا اللقاء اللي هو

0: من السم بالقرواح ديال البادية، والحديث عن أهل البادية ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقة بأتاي.
1: نعم. يقول واحد الشاعر: سقنا من له الإجمال مال كؤوسا لا تمل ولا تمال، ينال به الرضا وإن مال عزا ما قد قال المهمين لن تنالوا. يقول الثاني: أتى بس حسانية أتى
0: نعم
1: علي المغليه واللي مشرين الكسان دور أنت من حاسم به الناس اللي تعرف الإحسان. يقول واحد ثالث: يا حد التي لا تميه لتاي ولا راي حد يميه ما يتيت عدال ولا تاي. يقول الثالث: أتى يمني نقداد واخ عدلت بالمنازل باربع كيسان بداد واخت وطلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني: ضيف دون الاتاي اليوم مكرمه لم يفد شيئا وان قلت فوائده، ومن سقى ضيفه الاتاي اكرمه ولن يعاب وان قلت موائده، جرت بذا عادة الايام وانسكبت والدهر لا بد ان ترى عوائده. يقول الثاني صاحب يمازح وشاعر ثاني يقول: يا شئت اكرامي يا اخي لفسقني كؤوسا يضاهي عده الشفع والوترو، كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت لولا إباحتها الخمر من الطيبات، اللايف ذكرها عمائمها بيض سراولها حمر، ويستبشر الرائي لها متهللا وحق لرائها التهلل والبشر، إذا صوب الإبريق يوم يصبها تضالت الأحزان منشرح الصدر.
0: الله لا يبكمك ما شاء الله، هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله، جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصاعدي، نختم ونشكره على المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

طارق عن العينين بالوسني ألم تسمعي

الشريف إذا تقودها فبها تشفي السقيم سقيم من الأكدار من الأكدار والحزن فبها تشفي السقيم سقيم يا منى فبها تشفي السقيم من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت عن

فذاك الحسن بدوني فذاك الحسن بدوني.

0: اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي.
1: الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان الريان من كان

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا.

مقصد الأوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين اسكت دور

0: والله لا ايه غير الفيل انا هزو
1: يلا لي معود
0: على الزاد محمد جاب يلا لي معود

0: 드디어.
1: جان علي بنت.

صداتهم مرسل الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

إلا الله. حسك يا قربي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج لما شعقه غير بعد انا ماني متراجع.

0: الاقدام عزمون يا قلبي فرحونك الاقدام عزمون يا قلبي
1: I'm

0: حد بهون بعخيرو
1: يا حس شامل الدين وسط
0: يكون انت يا

استطفئ والضدع لا إله إلا الله. لا قادمه.

راح نقدموا لكم شعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

0: غني لي
1: الله
0: الله بذكر سليمة سليمة والرباب وتندمي بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي.

أكلمه فقال على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسمها.

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم

حسكنا ولا اه حسكنا ولا عندك في مباره اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا غار.

الله. أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي، ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللقوز والأقطاب والعد والحد، وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي. وشاهدت عرش الله، عرش الله من فوق سبع ليل، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد، لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد. ومن كان ذا كشف يصدق قولي، ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. فيا ناشد قولي، يا ناشد قولي، إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي، فصدق ولا تخشى ورائي.

قلبي يسر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

لست هنا دارك وياني تطرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فاني وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكن لي قولا نامي حقيقة كن لي في المعنى وكن لي في الاسي وكن لي شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكن اسي لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم.

فكني يا في المعني فكني يا في الحسن فكني يا شاذة من أمور كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخلق بالطيق والبيت يا يا يا يا وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شاذ من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي في اصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع

يك يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في يومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومالي في اليمين وما لغيركم رحت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي أمانا تراقية من محفوظ أدائكم كما يمسو من ومحفوظ أدائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق.

تبقى محقة يا بقى زيانة من هلاك يا غير الدنيا يا غير الدنيا الدنيا ما تبقى يا مسقنا قيد التشهار ادفش ورت انتو انتو محوار وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شو فبادت بيا وافري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شقار وجو حمار

0: الزمن في الوسطى انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت والتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا ألا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الوية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من سني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الضعق لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت
2: ها اوعظ له القوم

شوفي شوفي يا عيشة السباح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرة المغربية. اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: حديث المجلس العلمي.
9: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مستمعي محطة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله. درس في أحكام وفضائل ومقاصد ومقاصد الحج. والحج كما تعلمون هو الدعيمة الخامسة من دعائم الإسلام. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج هو الدعيمة الخامسة من دعائم الإسلام، والدعائم هي الركائز التي يقف عليها الإسلام، فإذا سقطت إحداها فذلك نقص كبير في الإسلام. والحج مع أنه واجب وأنه من مكفرات الذنوب له فضائل كثيرة وفيه حكم كثيرة، وهذه الحكم إذا تبه الإنسان إليها تعلمها تزيد من أجر الحج أصلا، وتزيد من تواضع الحاج و خشيته من الله ورغبته فيما عند الله.

فيما عند الله في تلك الأماكن. وهذه الأشياء لا بد أن يستحضرها الإنسان عند ما يحاول السفر من عند الأهل. الحج فيه ثلاث أشياء تذكر بالموت، والموت هذا الرحيل المفروض على كل نفس. قال العلماء أنه من أعظم المصائب، لكن هناك مصيبة أعظم من الموت، هي نسيان الموت. والحج فيه أشياء تذكر الإنسان بالموت، أولها هو السفر، السفر من عند أهله وترك الأهل وترك الأبناء والزوجة والإخوة والوالدين، هذا يذكره بذلك السفر الأخير اللي هو السفر اللي ما فيه رجوع. يقول أحدهم: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، لا بد يمشي عنهم يوما ما. وهذا يذكر أيضا بالموت. ثانيا الغسل اللي عدل قبل الإحرام، ذاك الغسل يذكر أيضا بالغسل الأخير اللي يقوم به جماعة ليس لا يعرفهم ولا يعرف منهم، وهو آخر غسل، وهو الغسل عند الموت. كما أن الملابس، ملابس الحج ما فيها المخيط، تذكر أيضا بالأكفان، وهذا يذكر به الأكفان اللي سيلبسهم أو يلبسونه ناس لا يعرفهم له، وهذا يذكر بالموت. ويزيد من الخشوع في الحج. يقول فيها المرشد المعين: على الضروري من علوم الدين ابن عاشر، الحج فرض مرتان في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. هذه الأركان هي اللي لا ضاع واحد منها يعود الحج يفسد وما يجبرها الدم، وهي الإحرام من الميقات، السعي بين الصفاء والمروة، والوقوف بعرفة ليلة الأضحى، والطواف ردفة، الطواف اللي هو طواف الإفاضة، لأن الطوافات فيهم شيء ما هو ركن، وفيهم واجبات وفيهم أركان. هذا الوسط اللي ما هو طواف القدوم اللي هو طواف الإفاضة، ذاك هو اللي ركن ولا ضاع ما يجبر بالدم. أما طواف الوداع، طواف القدوم، ذوك واجبات ولكن يجبرون بالدم، والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف مرقد ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتما. الوصل الطواف يوصل إنسان بالسعي عندما يأتي بيت الله الحرام، ويعطوه بها سبع أشواط، يذهب إلى الصفا، يبدأ بالصفا كما قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبدأ بالصفا ويمشي للمروة، ذيك سبع أشواط أخرى، هناك سبع مواطن مستجاب فيهم الدعاء، وهو أول ما يرى الإنسان بيت الله الحرام مباشرة، ذاك من أسباب استجابة الدعاء. أول ما يقف على الصفاء من أسباب استجابة الدعاء، وأول ما يقف على المروة. وعرفة هي أعظم ركن في الحج، وأكثر ما يغفر له الله جل وعلا من البشر هو في يوم عرفة، وقوفهم على ذاك الجبل. وأفضل شيء يقول الإنسان في ذلك المكان هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ويكثر من الذكر في على ذلك الجبل. والحكمة من هذا أنه تعبد، أن الإنسان يقف على هذا الجبل ويطوف بهذا البيت ويذهب إلى الصفا والمروة، استجابة لي أوامر الله جل وعلا. هو لا يعرف لماذا وقف إلا أنه استجابة لأوامر الله تعالى، فيقف في هذه الأماكن. وفي الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بين

0: بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن علينا أن ننتبه أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر، ما هو من الكبائر ولا هو مما يتعلق بحقوق البشر. هذه الصغائر اللي تتعلق بين العبد وربه تمحيها العمرة إلى العمرة، والعمرة إلى العمرة يعني التكرار، تكرار العبادات هذا مفيد، كيف تكرار النوافل وتكرار الصوم إلى آخره. هذه من أسباب محو الذنوب الصغائر، الذنوب الكبائر لا يفيد فيها إلا التوبة، وذنوب الحق وما يتعلق بالبشر هذه الذنوب يجب الإنسان أن يعيد الحقوق إلى أهلها، يتبرع من الحقوق، لأن العبد محتاج الحقوق وله يطالب بهم. إذا كان أكل مال شخص أو أكل أموال عامة للأمة، ما يعتقد أنه إلى مشى للحج وطاف بالبيت أن ذيك الحقوق ستضيع، لا، ذيك حقوق الناس. أما ما يخص الله جل وعلا فالله غني عن العباد ويغفر لهم، يغفر لهم ولا يبالي. لكن الحقوق الأخرى، ثانيا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج اللي ما فيه رياء وليس فيه سمعة وليس فيه إثم. الإثم كيف إنسان هارب حقوق الناس والله ظالم حد وماشي يحج، هذا ما هو، هذا ليس حج مبرور. أو ما فيه رياء أو سمعة باش الناس تشكرون أنه هو حج، ولا الرياء هذا يفسد والعياذ بالله العبادات. فعليه الحاج يحرص على أنه لله يحج به، يعود حلال. إذا حججت بمال نصله سحوت فما حججت ولكن حجت الغير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فما حججت ولكن حجت الغير، ومعناها إذا مشيت بمال أصله من سحت غش الله ربا، والله أكل الأموال العامة، والله أكل الأموال الخاصة، حجة الله الغير والغير، هذه الأشياء اللي توصل الإنسان كيف أصلا كانوا يمشوا على الجمال والخيل هي اللي حجت، والآن نقولوا أن اللي مشى حجة لا الطائرة والله السيارة، ما هو بالنسبة له هو أمشى بإثمه والعياذ بالله. حفظني الله وإياكم من جميع الإثم ما ظهر منه وما بطن. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟

0: البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
2: خلقه بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
3: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
4: ذا وقتنا، وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا يتقدم للقدام.
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
6: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفوظ.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم مرة أخرى مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم الذي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بوادي الذهب. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدودا ومسكوتا عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في الحديث. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها. والمحرمات المقطوع بها مذكورة في كتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات المحرمات الخاصة بنوع من الأنواع، حيث ذكر المحرمات من المطاعم والمحرمات في النكاح والمحرمات من المكاسب. وأما السنة الكريمة فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم. وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها، والاعتداء هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه، كقوله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بمعنى من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله، كما دل على ذلك حديث ثعلبة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
6: أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفوظ.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
10: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
11: برامج حوارية خدماتية،
10: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
11: تغطيات إخبارية،
10: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
11: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يكانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

Hayya ala salah. Hayya ala al-falah.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: ده وقتنا يالتنا العودة حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
2: خلق بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
3: ما تسكرولي وتوخض نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لنوفيل جينيراسيون نتسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون
4: ذا وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن اصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل
0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

مني وانصر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال.

واحشر لنا غرا.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، تضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كيتوضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخضار ولا حدا مول اللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة كل هذا يوزن والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايدو مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب، الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا، تعبر

0: أمامه فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كان كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال: لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له: كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له: لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنو داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت، أصلا كنا نزن به الزبدة، ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف موقف الذي تلبس بالمعصية، لكن يقول له ربه إن لك عندنا حسنة فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفه والبطاقة في كفه، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا كانت نابعة من القلب مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات.
1: وكاين واحد الوزن من نوعين خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يردني يوم القيامة يقدر يجي إنسان غليظ وسمين
0: وطويل والوزن ديالو طون الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ حين تضعه في الميزان كسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه، يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ صدقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال.
1: كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين، كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية،
0: ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له
1: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال. برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
4: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاذ التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر.

مرة الأولى من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر
الجميع، وقال عنها إبراهيم:

0: هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إيذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت صرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن. كان مبناها مفقودا، لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج. إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا، ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر: الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول: الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب الذي كان قد رأى في المنام ما رأى، ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بأقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا، ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحاً

محمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل نحييكم. حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأنعم عليكم بالصحة والعافية. رغبات الصباح كثيرة، ولا أريد منها إلا السعادة لنا ولكم. أسعد الله سائر أوقاتكم يسرا ويمنا، خيرا وأمنا، نورا وإيمانا. اللهم بشرنا بما يسرنا وأبعد عنا ما يضرنا. مستمعين الأعزاء، حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم وأدام عليكم الصحة والعافية. الحمد لله على كل صباح يأتي ونحن بكامل صحتنا وعافيتنا. نسأل الله الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعل لنا ولكم صحة وبركة وراحة دائمة.

خواطر من وحي الخاطر. في زحمة الحياة حيث تتسارع الخطى وتثقل القلوب بهمومها، يظل العطاء نافذة نور لا تنطفئ، يعطي الإنسان فيخف ويمنح فيغتني دون أن يشعر. صدق من قال: أعطي ولا تندم، ليست مجرد عبارة عابرة بل فلسفة حياة تعيد ترتيب أولوياتنا وتعلمنا أن ما نقدمه للآخرين بدون انتظار شكر ولا جزاء إنما نزرعه في أعماق الزمن. كم من كلمة طيبة عادت الأمل إلى قلب كاد أن ينكسر، وكم من يد امتدت بالعون فغيرت مسار إنسان نحو الأفضل. العطاء ليس دائما مالا، بل قد يكون ابتسامة، نصيحة، وقتا صادقا، أو حتى صمتا حنونا في حضرة الألم. فلا تندم على ما أعطيت، لأن العطاء الحقيقي لا يقاس بما يعود عليك مباشرة، بل بما يفعله من خير ويتركه من أثر في القلوب، وما يخبئه لك القدر من جميل الرد ولو بعد حين. فالحياة تدور والخير لا يضيع مطلقا، وما تقدمه اليوم سيعود إليك وبالفوائد غدا، ربما في لحظة ضعف أو في دعوة صادقة أو في باب يفتح لك دون انتظار. في العطاء سعادة خفية لا يعرفها إلا من جربها، سعادة تشبه الطمأنينة وتشبه السلام الداخلي الذي لا يشترى. الذين يتركون أثرا طيبا ويمضون، اعط بلا شرط ولا، فكل ما زرعته من خير سيزهر يوما ولو بعد حين. ولله در الشاعر حين قال: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، ما ضاع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به ليس يحصده إلا الذي زرعه.

وضمن بريد المستمعات والمستمعين ندرج اللحظة عبر برنامجكم صباح الخير داخل ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين مساهمة الأخت سمية الوليدي من الطرفاية، وهي أبيات وجدانية رقيقة تقول: مذ جئت أنت وكلي دهشة هوس، وفي خيالي هوى ينمو وينغرس، مذ جئتني وأنا مسكونة شغفا، والذات في عطرك المجنون تنغمس، مذ قلت يا زهرتي والروح ذائبة، ما أعجب الحب يغزو ثم يفترس، ما جاء حتى تعالت نار أوردتي، ولاح لي من أعالي طوره قبس، ماذا فعلت بروحي قد قلبت بها كل الموازين والإحساس ملتبس، تقول لي دهشتي لا تقربيه فقد يضيع عقلك هذا الفاتن الشرس، من أين واستيقظت كل الحواس على إيقاع صوتك هذا الغامض السلس، قد أنطق الوجد مني كل جارحة ما قلت هيت، ولكن يفضح النفس، ما زلت أكثر أحلامي مراوغة وفي مراياك أبدو حين أنعكسُ.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد حينما نتحدث عن مدينة الدخل أو حينما نسمع اسم مدينة الدخل، لعل اليوم أول ما يتبادر إلى إذهاننا السياحة، المناظر الطبيعية والصيد البحري، العمران، أشياء كثيرة جدا وهي جميلة في الجوهر الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولكن قليل من الأجيال الصاعدة والناشئة اليوم كيعرفوا بأن هناك جانب نتحدث فيه عن الصحراء العالمة العارفة وأيضا الصحراء المبدعة. هذا علاه إن شاء الله لينخص هذه الحلقة الشعراء، معروفة بهم مدينة الدخلة تاريخيا وتعتبر مفخرة في الذاكرة الإبداعية أو الأدبية لمدينة الدخلة، طبعا بجهة الدخلة وادي الذهب بإقليمية وادي الذهب أو سرد. هذا على إن شاء الله في هذه الحلقة التي نخصها نماذج لبعض هاد كبار الشعراء اللي عرفتهم مدينة الدخلة وأرخت لهم الذاكرة. وأنا سعيد أن إن شاء الله يلبي الدعوة كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية اللي ما شاء الله عليه دائما يستحضر هؤلاء الشعراء والذاكرة الشعرية بجيتنا وتحديدا شعراء الداخلة. سي أهل صعيديم كنرحب بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا أحمد. مرحبا.
0: طيب سمعتني كيف قلت في مقدمة هذا الحلقة أن مدينة الداخلة عرفت شعراء كبار اللي ميزوا تاريخها الإبداعي
1: صحيح.
0: والشعري مكرهت أنك تعطينا بعض النماذج منهم.
1: شكرا.
0: وطبعا في حلقات سابقة ذكرتي واحد المجموعة ديال الشعراء.
1: اليوم عندنا ثلاث شعراء ممتازين رحمهم الله جميعا، عندنا السيد والأمين والوسيف، وعندنا الأمين والحبيب، وعندنا فتن والسدامين.
0: ما شاء الله، هذه نماذج لشعراء كبار. نعم.
1: معروفين قديمين رحمهم الله جميعا.
0: نعم.
1: لا نبدأ بالسيد رحمة الله عليه والأمين. هو السيد والأمين أحد المقاومين وأحد أدباء هذا الإقليم كما قلنا، من مواليد 1919 والمتوفى سنة 1993. يقول رحمه الله، يقول: الطارف والشايف والبير وعظم مرق ومكفح نكجير، وقرارة وشفكت والقوير وزمور الطيحة ونيان، هذا كامل وكرية غير خاطر عنو التنزلان، نزلان وعنو نختير فسك وتنقرمش وشكران. يقول أيضا رحمه الله: يا عقلي كان الدار مشات حشيت والناس السوات، فيه ولا فيه أخلاق تلات، خالق بعد اللي يصدف الأخلاق، شوف زايق وتوي صرفات وقضيبات العنا ولاك، تنيولك والزعزعيات والله يصدف هيا الخلاق، قلب النص والعجاجيات والله من تيرس جمع تفاك، ثاني الأخلاق لا ولات، شيروب وبناق وزراق دشواب وكرجيت الأرويات، إيش قلب الشوف وبخوك.
0: ما شاء الله، هذا شاعر كبير رحمة الله على. طيب ذكرتي الاسم ديال شاعر آخر اللي هو لمين
1: ولحن أحمد. نعم. الحبيب.
0: نعم.
1: المتوفى سنة 1908 رحمه الله. هذا الشاعر شعره ياسر ياسر ياسر ياسر، ولكن حاول تنجبر قرضه من شعره ولكن ما ريته عند الناس.
0: وهذه أمانة جمع هذا التراث الشعري ديال هذا الشاعر.
1: والله وشو عندي منه لا قاف واحد ولا القاف معاه طلع جميلات حتى ولك نخلع عنه ما ريت حد يعطيهم. يقول: كدي ترقلات اللام بات وانبذ الواد معاها، حمد الله اللي مشات بعد ما لاقت معها. هذا في مقاومة المغربية في القلات عام 58. كديت القلات اللام بات وانبذ الواد معاها، حمد الله اللي مشات بعد ما لاقت معها. اللي يقول لك هذا تغلوا عنهم مريضين ذو القلوس متميعدين، غلوا عنهم مريضين ذو القلوس متميعدين، كذاش كلهم واحد ورعاه ما شاء الله.
0: وهذا النوع ديال هذا الشعر سهل الصعيدي راه وثيقه تاريخيه لانك يؤرخ لتاريخ المقاومه
1: الله يعلم ويرحمهم. الحقيقة لا بد أن نحكي من الدين ومنه حلقة ثانية إن شاء الله.
0: وهذه دعوة لأي واحد عنده هذا طلع ولا هذا المتن الشعري ديال هاد الشعراء أن راه دي أمانة تاريخية.
1: لا بد إن شاء الله نحكي من تصرف طلعوا كاملة ونخوهم كاملة اللي قط قال.
0: ومن هو الثالث اللي نخذوا في هذه الحلقة
1: بتن والسيدامين رحمه الله. هو هون في التوجيه ينهي عشرة من العلماء يقول احذر للعلم من ظالمة هما ما يمشوا في الظلمة. يلي ما تقدر عن كلمة تسكت العادة مذمومة احذر من لحوم العلم لحوم العلم مسمومة.
0: الله.
1: حدوا كيل لحمهم سنوا ماني في العليم سنوا وكالوا مكسورة سنوا بيه الليلة عمو وخومة ولا قط نفس شبت منه وصحبت منه متخومة.
0: ما شاء الله.
1: خالق مرة كان عن تيصنقات من أول حدا وسلم ورفد عنهم وباقيات فخلاقوا يقول لها واحدة منهم يقول لها كديتني اللي صديق فينا يا عزك دانا بسم الله هي تيصني قد عناك المولانا سبحان الله. خالق يريك من الماضع يا أحمد.
0: نعم.
1: اللي راسل المولانا الصحاب دايما تجي ولا تجي الماضع الأخرين تيصنقات هذا والجمعية اللي دونها وسرد الله هذا اللي ذهماتي دائما يستلم ولا الأصحاب
0: من دون
1: المناطق من دون البلاد الثانية خير. سبحان الله العظيم. حق كديتنا اللي صديق فينا يا عزك دانا بسم الله يتيزني قلت عناك المولانا.
0: الله يجزيك باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. أشكر سي أهل صعيدي ما شاء الله اللي كيحيي هذا المتن وهذا التراث الشعري وهذه أمانة علينا جميع وعلى الأجيال والباحثين ابن أولاد ومنات هذه المنطقة من أجل جمع هذا التراث الغني اللي فعلا كيبرز القيمة ديال الذاكرة التراثية لا سيما في الجانب الأدبي ديال الشعراء. إذا إن شاء الله نعدكم في حلقة مقبلة دائما مع سي أهل الصعيدي أننا إن شاء الله نبشو أكثر في هذا التراث الغني سواء في الجانب الأدبي أو الفقهي أو مجالات أخرى. شكرا على حسن إصغائكم.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وبرنامج وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

وضمن هذا الشطر الأول من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة لندرجو المشاركة الثانية للمستمع الكريم علي الصافي من الداخلة، وهي عبارة عن أقوال تحت عنوان كلمات لها معنى من باقاتها ما يلي: إذا رأيت من تحب فابتسم سيشعر بحبك، وإذا رأيت عدوك ابتسم سيشعر بقوتك، وإذا رأيت من تركك ابتسم سيشعر بالندم، وإذا رأيت من لا تعرفه ابتسم وستأخذ أجرك. أكيد قليل من الناس من يفهم مضمونها. المزح بالكتابة أو الحديث عبر الهاتف قد يفهم خطأ بسبب عدم توفر تعابير الوجه ونبرة الصوت، فكن دقيقا في اختيار كلماتك، فأغلب الناس نفسيات. من متع الحياة أو المتعة في الحياة أن تعيشها على طريقتك وليس على طريقة الآخرين.

قالوا في تعريف طريف لإنكار الجميل: إنكار الجميل هو أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر.

يقولون المياه تعود إلى مجاريها، وهذا صحيح، لكنها لا تعود صالحة للشرب. الذي لا يحسن التصرف يتكلم بما سيعمل، والمغرور يتكلم بما عمله، أما العاقل فيعمل ولا يتكلم. ليس العيب أنك لا تسأل أبداً، بل العيب أنك لا تسأل إلا للحاجة. دائماً ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها، وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها، فأحسني الاختيار.

الأصدقاء لا يتغيرون، بل نحن نتسرع في أن نطلق على البعض أصدقاء. أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم أناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبرى، ومنها أنهم يتحدثون عن عيوب

لن تستطيع تغيير شكلك لتصبح أجمل في عيون الناس، ولكنك تستطيع التحكم بأخلاقك وتجميل أدبك لتكون أجمل ما رأت عيون الناس.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمسي بالملعب الأولمبي بالرباط، ترأس سموه الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرات الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله، يجسد الاهتمام الراسخ الذي يليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. مع انقضاء عطلة عيد الأضحى وعودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى مقرات إقامتهم، جددت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دعوتها إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي باليقظة واحترام قواعد السير حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات. وأكدت الوكالة ضرورة التقيد بالسرعة القانونية واستعمال حزام السلامة وتجنب السلوكات الخطرة، مع الحرص على فحص الحالة الميكانيكية للمركبات وتنظيم التنقلات بشكل يساهم في الحد من الازدحام وضمان انسيابية حركة السير. تجرى اليوم وغدا اختبارات الدورة العادية للامتحان الموحد الجهوي وسط تعبئة تربوية وتنظيمية واسعة لضمان تكافؤ الفرص وصون مصداقية الاستحقاق الذي يشكل 25% من المعدل العام للبكالوريا. وتراهن وزارة التربية الوطنية خلال هذه الدورة على شعار باك بدون غش، عبر اعتماد نظام إلكتروني متطور ومخصص للمساعدة على رصد حالات الغش وضبطها، إذ يقوم هذا الجهاز بالكشف الدقيق عن إشارات الشبكات الخلوية وكافة الاتصالات المخفية داخل قاعات الامتحانات، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وصون مصداقية الشهادة الوطنية. دوليا، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الجارية، وفق ما قال مسؤول أمريكي، مضيفا أن حزب الله يجب أن يتوقف عن إطلاق النار أولا. وقال المسؤول طلبا عدم كشف اسمه من أجل الدفع بهذه المحادثات، قدمت الولايات المتحدة خطة واضحة، يجب على حزب الله أن يوقف كل هجماته ضد إسرائيل، في المقابل تمتنع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت. قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن حقوق العمال في كل أنحاء العالم تتدهور، بما في ذلك في الديمقراطيات الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وهي علامة على أن الأزمة أصبحت ممنهجة. وحذرت المنظمة في النسخة 13 من مؤشر حقوق العمال العالمي التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال قائلة إن دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا كانت تعتبر مستقرة في السابق، باتت تساهم الآن في تصاعد القمع على مستوى العالم، مما يكشف عن هجوم ممنهج يستهدف الديمقراطية وحقوق العمل. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم مادي الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

0: أجدد التذكير أسماعكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعينا سلام الله عليكم. حديثنا اليوم في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل هو حديث على رياضة اللي مازال تواجدها بالداخل ما عندهاش حضور ولكن عندها أهمية وكاين إقبال، الناس كيميلوا لها وكيبغيوها من خلال التظاهرات اللي تم تنظيمها وكانت ناجحة. أكيد ربما كان سمعوا كتير عن رياضات فنون الحرب، ولكن الرياضة دي اليوم هي رياضة مهمة وأيضا عرفت بالمملكة المغربية في منتديات رياضية عالمية، وعندنا ما شاء الله فيها أبطال، وهذا علاه بغينا هذه الحلقة يكننا نعرفوا بها وأيضا نساهموا جميع من أجل النهوض بها. هذا علاه أيضا كنستضفوا زكريا معياش اللي هو رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة للرياضة ديال الكيك بوكسين، وهي الموضوع ديالنا في هذه الحلقة، ويكننا نتحدث عن هذه الرياضة وقضاياها بالخصوص بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب. إذن يحضر معي مشكورا سي زكريا، مرحبا بك.
1: كنشكرك الأستاذ العهدي على الاستضافة، وكنحيي مستمعي راديو إذاعة

0: أحلى.
1: مرحبا بك. طيب زكريا، ما كرهناش وإحنا في بداية الحديث عن هذا الرياضة الجميل الرائع اللي كتعرف واحد لإقباله، كيف قلت في المقدمة أعطت واحد شريف المملكة المغربية، لأن فعلا المملكة المغربية هي أرض ديال الأبطال في هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين، والهدف اليوم هو أن أيضا ننتجوا أبطال في هذه الرياضة بجهتنا، الجهة اللي هي مشتل ديال الطاقات والمواهب. طيب ما كرهتش بداية زكريا إذا سمحتي تقربنا من مسارك في هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين؟
0: مرحبا الأستاذ العهدي بكل تواضع. فأنا كنت بطل على صعيد الجهة الثالث ووصيف بطل المغرب، مثلت الجهة في العديد من التظاهرات الوطنية وحصلت على ألقاب جهوية ووطنية، واليوم كنركز على تكوين الأبطال وإبراز المواهب ديالهم وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.
1: إذن احنا

0: غادي تشرف عليها غادي تكون ناجحة لأنك ولد الميدان وماشي متطفل عليه وتبارك الله عليك. طيب احنا ذكرنا الكيك بوكسين، اشنو اللي كيميز هذه الرياضة مثلا قواعدها؟ أي معلومات تعطيها لنا حول الرياضة ديال الكيك بوكسين؟
1: مرحبا الأستاذ العهدي. بالنسبة للمميزات هذه الرياضة فهي رياضة قتالية كتجمع بين اللكم والركل، كتعطي الممارسين ديالها واحد القوة وواحد اللياقة بدنية اللي كبيرة، كتعلم الثقة في النفس والاحترام والصبر. أما بالنسبة للقواعد ديالها فهي كتكون واحد المباراة بين جوج ديال اللاعبين داخل حلبة أو بساط، كيشرف على التأطير ديالها واحد الحكم باش تكون ديك المنافسة آمنة وعادلة. وكاين ايضا احترام للمجموعه من القواعد بحال الضرب في المناطق المسموح بها فقط، واستعمال التجهيزات الوقائيه والالتزام بالتعليمات ديال الحكم.
0: وطيب سي زكريا، بحكم ما شاء الله عليك انت بطل سابق ووصيف بطل وايضا ممارس لهذه الرياضه وعاشق لها، وانا حس بك ان عندك واحد الغيره خاصه من اجل ان هذه الرياضه ايضا يكون لها موطئ قدم في جهتنا، واش ما فكرتيش انك شي مره تنظم تظاهر اللي كتعرف بهذه الرياضه وتكون ساكنه ديال المدينه الداخله تكتشف الجماليه والفرجه اللي كتأمنها هذه الرياضه ديال الكيك بوكسين؟
1: بالفعل عندنا واحد النظره مستقبليه ان شاء الله باش اننا نزيد نطور من هذه الرياضه بالاخص في الجهة ديالنا. وأنا سبق لي أنني نظمت عدة تظاهرات مع بعض الجمعيات اللي كاين هنا في مدينة الداخلة، وكانت آخر بطولة نظمتها في شهر رمضان اللي كانت تحت شعار ليلة الأبطال، عرفت واحد الحضور جماهيري الكبير والتفاعل مع التظاهرة، ودازت واحد الظروف اللي الحمد لله زوينة. وأكثر حاجة إيجابية أنها كانت بعد البطولة هو أنه بزاف ديال الوليدات والشباب انخرطوا معنا، وهذا الشيء بصراحة أعطاني واحد الدفعة وباش أنني نزيد إن شاء الله ننظم بطولات أخرين كتار في المستقبل اللي يكونوا في المستوى ويشجعوا الوليدات على أنهم يتجهوا لهذا النوع من هذا الرياضة إن شاء الله.
0: وفعلا من خلال المواكبة الإعلامية سي زكريا تبين لنا ديك تظاهرة فعلا عرفت واحد الإقبال، وأكيد فتحت الشهية الساكنة بالخصوص اللي عندهم أولادهم ومناتهم اللي كيميلوا لهذا الرياضة أنهم يمارسوها. طيب ما دام لقات إقبال وكاين نجاح والناس كي يمارسوها، وأكيد جايين وحدين أخرين غي يمارسوه، في نظرك أنت لأن الرؤية ديالك رؤية تقني ممارس وصف بطل سابق، أشخصنا في جيتنا باش أننا يكننا نطوروا هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين من خلال أنت تجربتك وأكيد معاناتك أيضا، أشنا هي بعض الأشياء اللي إن توفرت شي شروط شي أشياء اللي أكيد غادي تساهم في أن هذه الرياضة ننهضوا بها في جيتنا؟
1: هو باش نكون معك صريح باش انه نطوروا من هاد الرياضة في الجهة ديالنا خاصنا واحد الجهات المعنية انهم يقوموا بواحد دعم مادي باش اننا نقدروا ننظموا بطولات اللي يكونوا في المستوى، وكذلك الابطال اللي كيكونوا عندنا هنا كنكونوهم وكندربوهم فراه كيخاصهم يشاركوا في واحد البطولات وطنية، وباش انك تمشي تشارك في بطولات وطنية فهذا كيخصك بعض المصاريف مثلا النقل،
0: خصوصا ان المسافة تصور مثلا تكون عندكم تظاهرة في طنجة، اذا من داخل طنجة هذا
1: لا
0: كيف
1: لا
0: طلب؟
1: على ذكر هاد الشيء اللي قلتي الاستاذ العهدي، مؤخرا كنت ديت انا واحد جوج وليدات لبطولة المغرب في رياضة الكيك بوكسينغ،
0: مثل جيتنا
1: متلوجيها الداخلة والذهب،
0: نعم
1: وما كانش دعم. الوليدات اللي كانوا لاعبين كانوا وليدات في المستوى ما شاء الله، عندهم واحد النيفو اللي تبارك الله
0: صحيح.
1: وشرفوا
0: وانت
1: الحمد
0: راه
1: لله
0: فاش
1: الجهة ديالنا.
0: كتقولها وتحكم عليهم هذا الحكم، لانك عارف
1: لا
0: قدرات الطاقات
1: الوليدات
0: اللي عندهم.
1: ديالنا وانا اللي كونتهم من

0: نهار بدأ وليدات ما شاء الله عليهم قادرين انهم يمثلوا الجهة ويمثلوا حتى الراية المغربية الا توفرت لهم بعض ديتهم. وبالنسبة للوليدات ما في حالهمش من العائلات
1: كيكون
0: اللي فقيرة ما
1: دعمه
0: استطاعتش
1: ضروري.
0: انه يتكفل بالمصاريف ديال الناقل والوطيل ما يمكنش لي انني
1: صحيح، كيطلب
0: ندي واحد
1: واحد
0: سبعة ولا
1: يوم.
0: ثمانية دراري، فهذا كيخص الجهات المعنية انها
1: اكيد.
0: تقوم
1: وحنا
0: بتشجيع.
1: كنعرفوا زكريا في جيتنا، الى سمعوا الناس، انا كنعرف اشخاص اللي هما غيورين ان شاء الله يستجبوا لهذا النداء. والهدف هو التعريف بجيتنا، تشريف جيتنا، بالخصوص ان مدينة الداخلة اليوم عاد قبلة سياحية عالمية، قد يجيوك سياح اللي اصلا يعشقون هذه الرياضة. احنا غادي نكونوا لبينا واحد الرغبة فرجوية للسياح، وإضافة أن ممارسة ديال الرياضة كيف كتعرف راه كتبعد الشباب من الانحراف، كتجعل الأخلاق ديالهم وحتى في الدراسة ديالهم كيكونوا مزيان. إذا هذه رياضة اللي خصنا اليوم ندعموها نشجعوها كيف كل الرياضات ديال فنون الحرب. إذا هذا الدعم، أنا أيضا أشاطرك الرأي بأن أي واحد غيور على جهتنا أنه يقوم بعملية، سواء فاعل اقتصادي أو مجالس منتخبة أو سلطات، أي واحد عنده غيرة على هذه الجهة أنه يقدم الدعم في حدود داكشي اللي قادر عليه.
0: بالفعل فاحنا راه عندنا واحد الطاقات اللي ما شاء الله شابة وموهوبة في
1: وهذا هو
0: المدينة،
1: اللي صعيب،
0: قادرة
1: أما إلا
0: انها
1: عندك
0: تقول
1: الطاقات يجب فقط أن تدعم إن
0: اصلا
1: شاء الله.
0: فقط واحد شوي ديال الاهتمام وشوي ديال الدعم، وانا كنضمن وكنأكد انها قادرة ان شاء الله انها تقول الكلمة ديالها وتمثل الجهة وتمثل المغرب بواحد الصورة اللي هي زوينة، فخصصها واحد شوية ديال التشجيع
1: إن
0: وشوية
1: شاء
0: ديال
1: الله
0: الدعم
1: أكيد
0: وإن شاء الله.
1: هذا مطلوب. وعادي اليوم الرياضة عاد صناعة، خصها دعم، لأن كاين تنقلات، كاين أشياء كثيرة لتشجيع هاد الأطفال وهاد الشباب كيف قلتي، وبالخصوص أن عندنا طاقة. إذا قبل ما نواصل معك الحديث سي زكريا، ناخذ استراحة فنية ومن بعدها نواصل معك.

0: إذن نذكركم مستمعتنا مستمعي الكرام أن ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو زكريا معياش، رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين. والموضوع ديال هذه الحلقة هو الحديث عن الرياضة ديال الكيك بوكسين بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب. سي زكريا، مسخيناش بالحديث معك، وبصراحة كنحيي فيك غيرتك على أننا نهضوا بهذه الرياضة اللي هي كما قلت المغرب راه معروف بها عالميا، وبغينا جهتنا أيضا أنها تنتج أبطال. كيفتك زكريا؟ طيب، شنو هي رسالتك للآباء والأمهات وأولياء أمور ديال الأطفال والشباب بالنسبة لممارسة هذه الرياضة؟
1: بالنسبة للرسالة اللي نبغي نوجه للآباء والأمهات أنهم يشجعوا وليداتهم على الرياضة، لأنها كتربي وكتعلم الانضباط والاحترام، كتبعد الوليدات على الانحراف. وواحد النقطة اللي نبغي نشير لها وهي مهمة في تكوين وتوجيه الأطفال والشباب، هي أنه الآباء أو الأمهات فاش يبغي يودي ولدهم عند شي مدرب فيتأكدوا من
0: واش عنده شهادات ودبلومات،
1: بالفعل
0: تكوينات، ماشي اي كل من هب ودب يدعي بانه يقدر يكون مونيتور في هذه الرياضه.
1: يشوفوا المستوى المعرفي ديالو، الطريقه ديالو في التعامل مع الوليدات، كيف ما قلتي واش كيتوفر على شواهد كتخول ليه انه يدرب ديك الرياضه. لانني صراحه الله كنشوف بعض المدربين اللي ما عندهمش كفاءة، وهذا الشيء ما كيأثر على الوليدات.
0: والتكوين فاش كيكون خاطئ راه كيبقى هذاك اللي تلقى ذاك التكوين يبقى عمره كله وهو يرتكب
1: بالفعل أخطاء. بالفعل الدري كيكون بحال ديك الصفحة البيضاء، ذاك الشيء اللي رسمت عليه هو اللي كيبقى فيه بالفعل. أما بالنسبة للشباب فكان بغي نقول لهم أنهم يستغلوا الوقت ديالهم وما يضيعوش في الخوى الخاوي والبلياء ورفاق السوء، ويهتموا بالدراسة ديالهم ويتجهوا للرياضة لأنها غتفيدهم باش يحافظوا على الصحة ديالهم. ودابا
0: في الدخل زكريا عندنا قاعات، دابا تقريبا اللي عنده رغبة كاين قاعات في الدخل متواجدين، اللي
1: كاين قاعات ولكن قلال محسوبين على الأطراف.
0: ولكن داكشي شكون اللي غيطوره؟ هو الدعم، فاش يبدا يتلقى هاد الرياضة الدعم غادي يتطور أكثر وغادي يتفتحوا قاعات أخرين. بالفعل. طبعا من بعد تكوينات، من بعد
1: بالفعل بحال هاد الوليدات اللي كيترينوا عندنا نيت راه باستطاعتهم انهم يقولوا ان شاء الله مدربين، وانهم يكونوا قادرين انهم يفتحوا قاعات ديالهم
0: ويدربوا في هذوك الاحزمه
1: وداك ضروري في الدرجات، الحزام الاسود والدبلومات ديال التدريب هي فيها.
0: اذا اللي عنده رغبه هذه فرصه انه يتعلم هذه الرياضه. بس تؤدري ياك ما نسينا شي حاجه زكريا ما ذكرناهاش، وحنا كنتكلموا على هذه الرياضه، الا عندك شي اضافه نختموا بها؟
1: كان ظن أن
0: جميع النقاط شاملة اليوم. تبارك الله عليك، مرحبا. بالعكس أنت، أنا كان حييك على غيرتك، وأنت ما شاء الله عليك شاب وعندك غيرة على جهتك جهة الداخلة وادي الذهب وتحديدا مدينة الداخلة. إذا مستمعتنا مستمعي الكرام، باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي زكريا معياش اللي استضفنا بصفته رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين. هذه الرياضة اللي خصصنا الحديث عنها في هذه الحلقة، وأكيد لأول مرة عبر أثير إذاعة الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر أثير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأن الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: اذاعه الداخله أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الاهتمام الراسخ الذي يليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. ارتباطا بذات الملتقى، قال العداء المغربي سفيان البقالي إن تسجيله أفضل إنجاز عالمي لهذه السنة في سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى المحطة 3 للعصبة الماسية بالرباط يشكل حافزا إضافيا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لهذا التخصص. وكان البقالي قد قطع زمن السباق في 7 دقائق 57 ثانية و25 جزءا من المئة. أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الأفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أكد أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأفادت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية بأن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلسي الكبير. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاس وقليل الهيجان لهائج على طول الساحل.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الاثنين 15 ذي الحجة الموافق لفاتح يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وسبع دقائق العصر في تمام 5:22 المغرب عند حلول 8 مساء و51 دقيقة. موعد أذان صلاة العشاء سيرفع في تمام 10 و8 دقائق. موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 16 ذي الحجة الموافق لثاني يونيو سينادى عند حلول الخامسة صباحا و44 دقيقة والشروق في تمام 7 صباحا و14 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 17 ذي الحجة الموافق لثالث يونيو سينادى في تمام 5 صباحا و44 دقيقة والشروق عند حلول 7 صباحا و13 دقيقة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاهي نقدروا نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلق وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى المحطة الثالثة من منافسات العصبة المسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي بمناسبة يوم إفريقيا. شرق أوسطيان الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أهلا بكم. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يجسد الاهتمام الراسخ الذي يليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم من بنيات تحتية عصرية والتأطير التقني عالي الجودة وبرامج التكوين المهيكلة وفرص التنافس على المستويين الوطني والدولي، ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ولدى وصوله إلى الملعب الأولمبي استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة السيد محمد سعد برادة ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربي السيد فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سلاء القنيطر عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة السيد رشيد العبدي ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط السيدة فتيحة المدني ورئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور السيد عبد الفتاح العوني، كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى السيد عبد السلام أحيزون ومدير منافسات العصبة الماسية السيد بيتر ستاسني والمدير المكلف بالمنصة التقنية للملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى السيد جون بيير واتيل. إثر ذلك التحق صاحب السمو الملكي ولي العهد بالمنصة الرسمية حيث حضر سموه عزف النشيد الوطني وإطلاق البالونات إذانا ببدء هذه البطولة الدولية الكبرى التي تجمع أكبر الأسماء في عالم ألعاب القوى وتبث مباشرة على 150 قناة عالمية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مختلف المنافسات ضمن هذا الحدث الرياضي الكبير والذي شهد تحطيم أرقام قياسية جديدة خاصة بالملتقى في عدد من المسابقات من طرف الرياضيين المشاركين. ارتباطا بذات الملتقى قال العداء المغربي سفيان البقالي إن تسجيله أفضل إنجاز عالمي لهذه السنة في سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى يشكل حافزا إضافيا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لهذا التخصص. وكان البقالي قطع السباق في زمن قدره 7:57.25 وهو أفضل توقيت عالمي لهذه السنة متقدما على الألماني فريدريك روبرت والكيني سيمون كيروب كويتش. أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الأفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين، وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك، مشيرا إلى أن إفريقيا باتت تحظى باعتراف متزايد باعتبارها قارة الفرص وريادة الأعمال والابتكار، مدفوعة بوتيرة التمدن السريع والتحول الرقمي والاندماج الاقتصادي. أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار غليميم سجل إلى غاية متم أبريل من السنة الجارية عبور ما مجموعه 8795 مسافرا مقابل 9610 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب معطيات المكتب فإن هذا الرقم يمثل تراجعا في حركة المسافرين بنسبة 8.48% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. أخيرا شرق أوسطيا، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأفادت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية بأن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة المسيا. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي بمناسبة يوم إفريقيا. شرق أوسطيا، الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. إلى اللقاء.

0: آلة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي

أقاليمي الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلسي الكبير. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و 20 درجة بباقي المناطق. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، هادئا إلى قليل الهيجان بالبغاس وقليل الهيجان لها إجعل طوله الساحل.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهنس تعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الاثنين 15 ذي الحجة الموافق لفاتح يونيو، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و7 دقائق العصر في تمام 25 دقيقة المغرب عند حلول 8 مساء و51 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع في تمام 10 ليلا و8 دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 16 ذي الحجة الموافق لثاني يونيو سينادى عند حلول 5 صباحا و44 دقيقة والشروق في تمام 7 صباحا و14 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 17 ذي الحجة الموافق لثالث يونيو سينادى في تمام 5 صباحا و44 دقيقة والشروق عند حلول 7 صباحا و13 دقيقة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM. إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت.

للناس اللي في البديه ايش تم لين تسجل. بالنسبه للناس اللي في البديه زياده للتسجيل في الانترنت او في مكاتب التسجيل اذا دعات الضروره لا يعود احداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم اياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابيه براحتهم. شنو اخر اجل التسجيل؟ اجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه انه عمليه التسجيل لا هي تبدا نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا الى اخر لحظه نسجلوا من ذرك ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعيه اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

صغير طبعي وبديت نشوف هالدنيا بمنظر جديد. وغير حبيتك يا عجبك صغير طبعي وبديت نشوف هالدنيا بمنظر جديد. هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي. هدبني الحب.

دير شهوتك شهوتك شهوتك وانا يا حر ما يقسي نحلف منتوب منتوب منتوب

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma.

0: توقف مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الاهتمام الراسخ الذي يليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. ارتباطا بذات الملتقى، قال العداء المغربي سفيان البقالي إن تسجيله أفضل إنجاز عالمي لهذه السنة في سباق 3000 متر موانئ ضمن ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى المحطة 3 للعصبة الماسية بالرباط يشكل حافزا إضافيا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لهذا التخصص. وكان البقالي قد قطع زمن السباق في 7:57.25. أبرز سفير المغرب بسويد كريم مدرك الأفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أكد أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأفادت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية بأن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلسي الكبير. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10-15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20-25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14-20 درجة بباقي المناطق. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاس وقليل الهيجان لهائج على طول الساحل.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهين استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الاثنين 15 ذي الحجة الموافق لفاتح يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وسبع دقائق العصر في تمام 5:22 المغرب عند حلول 8 مساء و51 دقيقة. موعد أذان صلاة العشاء سيرفع في تمام 10 ليلا و8 دقائق. موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 16 ذي الحجة الموافق لثاني يونيو سينادى عند حلول 5 صباحا و44 دقيقة والشروق في تمام 7 صباحا و14 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 17 ذي الحجة الموافق لثالث يونيو سينادى في تمام 5 صباحا و44 دقيقة والشروق عند حلول 7 صباحا و13 دقيقة.
1: صاحب أحمد ما كان صاحبك هاي
2: إلا كنتي جاي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
1: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
2: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراسي احنا اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
4: نتسجلوا ونوقفوا على الامور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
5: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
6: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
7: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.

0: هذا وقتنا وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام. Yeah.

0: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير، ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية، يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي يقطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 مايو من كل سنة، وهذه السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير، اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك منتي في هذا اللقاء.
1: مرحبا بك أستاذي الكريم، ومرحبا بالمستمعين إذاعة الجهوية لجهاز الدخلة والذهب، هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها، فنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
0: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش تقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس، لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
1: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس، نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية تحريم أذى النفس، من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فأنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة، في واحد العقل اللي هو سليم، في واحد الجسم اللي سليم، اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة دياله الدينية والصح واليومية في أحسن الظروف.
0: طيب انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، الى اي حد نقدوا اليوم نقولوا بان للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هذا الامتناع عن التدخين، وحتى ايضا توجه الاشخاص اللي كيدخنوا يكنهم يكون عندهم الاقلاع عن التدخين؟
1: نعم استاذي الكريم سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي اللي منع التدخين اللي كتنظموا المنظمة العالمية الصحية، اللي كتنظموا اللي هو اليوم العالمي كتنظمه المنظمة الصحية العالمية في كل سنة. في كل سنة كيصادف 31 مايو اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الأهداف، من ضمن هذه الأهداف أن توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما تتوعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذه العادة السيئة اللي كتأثر على الناشئة بصفة خاصة، والشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه الدولة وراهن عليه الأسرة وكتراهن عليه على أن ذاك الفئة أنا باش تكون واحد فئة اللي صالحة وواحد فئة اللي نافعة اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
0: صحيح. وهنا فاش كنقولوا المدخن أو الحاجة اللي كيدخنوا، فهنا كنتكلموا على جميع الأنواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجارة.
1: نعم أستاذ.
0: أو اللي كيستعملوا ديك السيجارة الإلكترونية.
1: هناك تنوع في التدخين.
0: صحيح هذا كلهم معني. نعم. وأيضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية، أن الناس البعض وخا بدات كتقارض هاد العادة اللي كيستعملوا ديك المينجا داك البيت وكذا والطوب واللي حتى هي راه مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع الأنواع ديال التدخين فهي مضرة. وأيضا وهذا كتعرفيها فاطمة الزهراء، هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
1: أكيد اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه، كيأثر على المحيط. نعم. اللي معاه
0: بدون ما يشعر، لأنه كيكون فضاء مغلق.
1: أكيد فنفس اللي كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستفد من داك المدخن إلا كيستفد من داك الجلسة
0: أو اللي ما يسمى بالمدخن السلبي.
1: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي كتشجع على منع التدخين،
0: كدير ممنوع التدخين.
1: وهذا ما كرهناش أن تزيد كثر بزاف.
0: وراه فراسك أستاذة فاطمة الزهراء، وهذه فرصة للمستمعين، أن في قانون يمنع وبالعكس عنده غرامة أن أي واحد كيدخن في فضاء أو أماكن عمومية. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات كاين واحد المكان خاص للمدخنين. لأن باش عاود مسكن هذو اللي ما كيدخنوا،
1: واحد الجانب الصحي اللي خصنا يتم يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم التدخين باش ما ياثرش.
0: اما حنا بالعكس الدعوه كتكون الاقلاع
1: وعدم
0: ما يقول شي واحد راسو شي مره لا نمشي غير نجرب.
1: لا كتسمى هذا التقليد،
0: لان ديك السجاره
1: المحاكات او هذا التقليد او المحاكاه تلقاو هذه الفئه اللي كنهضروا عليها بزاف اللي هي فئه الشباب، اما كيقلد الاب ديالو داخل الاسره او كيقلد الاصدقاء ديالو في الشارع او
0: كيعتبرهم قدوه ديالو،
1: قدوه كيقلدهم في حين انه ما كيعرفش انه كيأثر على راسو ولا الاسره ديالو ماديا ولا الاسره ولا الصحيا ديال الصحه ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم.
0: وحتى الشم
1: والصحه من ان التدخين عنده واحد التاثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحه، على النفس، على المال، الجانب المادي، الجانب الاسروي، الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا ان دور المجتمع المدني انها تنظم عده حملات تحسيسيه وتوعويه داخل المؤسسات التعليميه، داخل الاماكن العموميه، او داخل بعض الأنشطة التربوية.
0: وأكيد أنتم على مستوى جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل عندكم برنامج باش أنكم إن شاء الله
1: كنحاولوا إن شاء الله نديروا داخل المؤسسات، خاصة المستوى الإعدادي اللي كيكون عنده واحد شوية
0: الإعدادي في البداية ديال المراهقة.
1: إن شاء الله كنفكروا حنا نديروا واحد التواصل مع هذيك الفئة، خصوصا الفئة لأنها كما كنقولوا باللغة المغربية ديالنا أنها دخلت ديك الدوامة ديال التدخين.
0: وشوف راه الشعار ديال هاد السنة فتح زيف المغريات،
1: هي غير زيف.
0: دابا كيبينوا لك شي لاعب كرة القدم كيدخن نوع من السجائر،
1: اذا
0: هذه باش يغريوك في الاشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال ادمان التبغوا النيكوتين. وهذا خص اكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسه التعليميه والاسره. اللي جاي نهضروا على الدور،
1: اللي جاي نهضروا على الاسره وسيدي الكريم. من الاسره عندها دور كبير، هي مراقبه الاطفال ديالها، مصاحبه ديالهم هذه الفتره هذه اللي هي حساسه بزاف، كتكون واحد المصاحبه، واحد
0: الرفقاء
1: اللي ماشي رفقاء، لان الصاحب كما كيقولوا الصاحب ساحب. فالاسره كتلعب واحد الدور هي اللي هي الاساس، والمكمل هو المؤسسه التعليميه. ملي كنكون واحد الشراكه كما كنقولوا، واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي، كيخرج عندنا واحد الانسان، واحد المواطن صالح، واحد التلميذ ناجب باش يقدر.
0: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفتره الاولى ديال الطفوله والمراهقه، لان تما فين كيكون هو عرضه كيبغي يبين زعما
1: ولكن العكس راه ليست الرجوله بالاستجاره، ليست الرجوله بالاستجاره او الرجوله بالمحاكاه الانسان الاخر، ولكن الرجوله بالعلم، الرجوله بالثقافه
0: وبالاخلاق، والاهتمام بالرياضه.
1: لذلك خص الاسره تركز على دير لاولادها واحد الانشطه تربويه، نشطه رياضيه ترفيهيه، تعمر لهم ذاك الفراغ ديالهم، حيت ملي كيكون الفراغ في الاسره كيجي اخر كيعمرو، كيتعمر سلبيا ما كيعمرش ايجابيا. لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الاسره بين الام والزوج ولا بين، فنخليوها جانبا ونركزوا على داك النشأه اللي عندكم داخل الاسره اللي خصنا نخرجوها بر الامان.
0: وما نساوش ان بعض الاباء الله يهديهم، واكيد بعض الامهات، انهم كيدخنوا امام اطفالهم حتى الا كنتي مبلي وما قادرش انا ولا في انتظار ان تقلع، على الاقل
1: تجنب حضور
0: تمزرى وحاول انك في مكان بعيد وباش حتى ما تمرض وليداتك هذا على الاقل الا كنتي عندك هذا. ومن حق هذوك الاطفال الابناء والبنات ديالنا ولادنا وبناتنا انهم تهما يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف.
1: صحيح. نعم صحيح. صحيح أستاذي الكريم.
0: ونتفادوا أن هذه الأشياء اللي كتأثر سلبا أكيد. على
1: باش ما يدخلوش في واحد الدوامة ديال الإدمان، حيت لفت هذه المرحلة السيد سي العهدي أن مرحلة التوعية ومرحلة المواكبة، وربما باش غير يبدا في ديك السيجارة الأولى ممكن نمنعوه، ممكن نعالجوه، ممكن نصاحبوه، ولكن يبقى واحد الفترة اللي هي طويلة
0: كان تدخل مبكر.
1: مبكر
0: صحيح، هذه الفكرة مهمة.
1: شكرا. لك إذا دخلنا فترة مبكر كان منعوه أنه يدخل فترة الإدمان اللي خاصة واحد المواكبة،
0: وخرى دابا لو عدوا مراكز الدخلة وهنا كنحيو المشرفين على صحيح، لأن عندنا مراكز أيضا معالجة الإدمان، ولكن الأحسن كاع ما نخليهم ولكن إذا قدر الله أن هذا راه كاين هاد المراكز،
1: كاين المصاحبة ديالهم، كيديروا مصاحبة للمدمن أو مصاحبة لذلك. لا نبخس أعمال الأسرة ولا المجتمع المدني، ولا كل كيقوم بدور ديالو، كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ أو ذاك الإنسان، لأنه مسؤولية عندنا أمام الله وأمام الوطن وأمام النفس، باش نخرجوا ذاك الإنسان اللي يكون هو صالح لذاته وللمجتمع ديالو والأسرة ديالو.
0: صحيح. وإن كان نتحدث اليوم على الظاهرة أن عدو بعض البنات للأسف
1: توما
0: كيتعطوا خيم، وأنت كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية، أشن هي رسالتك لهذا الإناث اللي كيتعطوا للتدخين؟
1: كنقول الإناث أنتم أمهات مقبلات، أمهات زوجات إن شاء الله في المستقبل، أمهات أنت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا إلا بقيتي في هذيك المرحلة ديال التدخين ووصلتي واحد المرحلة اللي هي هذا ودرتي عائلة
0: وشوفوا حتى في الحمل الله يستر في الفترة ديال الحمل كيأثر،
1: ووصلتي فترة الأمومة وبدك باقي عندك هذيك الظاهرة اللي هي خطيرة كتأثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبة للأسرة، فكتكون واحد القدوة اللي ليست جيدة.
0: وللأسف كاين دائما في إطار هذا الشعار ديال الفضح زي في المغريات أن كاين بعض النساء كاين واحد بصراحة لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين، وهذه كلها غير مغريات خاطئة.
1: نرجعوا الدين ديالنا، نرجعوا الإيمان ديالنا، نرجعوا الجسم السليم، الفطرة السليمة، العقيدة السليمة، ملي غنرجعوا ليهم كنعرفوا أن الإنسان خصو يمشي واحد
0: المنهج. وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كنعاود ثاني ما هو أخطر، وإن كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات وديك أقراص المهلوكة هذه الله يستر، عاود واحد المستوى أخطر لا على الشخص ولا على
1: المحيط وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى صحيح. لذلك من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني ولكل الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسة التعليمية،
0: وهذا يعني الجميع وفي الخطب الدينية العلماء دور الشباب دور الثقافة الجميع
1: الشباب اللي هو واحد شباب واحد القوة واحد القدرة اللي ممكن يستفد منها يستفد منها المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرسالة أننا نقول نضافروا الجهود ديالنا، نكثروا من الحملة التوعوية، نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة التعليمية،
0: وما نقادوش وراء ديك المغريات مثلا شي فيلم سينمائي فيه

0: مثلا البطل كيدخل
1: هادو
0: كلهم مباريات.
1: شكون التقليد؟ ما يكونش التقليد الاعمى، ما يكونش التقليد الاعمى. ملي كتقوم الدور الاسره بالدور ديالها والاسره بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها، كنحدوا بديك النسبه ديال
0: صحيح، وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم.
1: كما قلت يا استاذ الكريم، انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب من كل من
0: غرامات وعقوبات
1: الاماكن العموميه. حتى بالنسبه لوسائل النقل سي عادي، كتمشي كطلع وسائل النقل عادي، كتلقى واحد الانسان اللي كيدخن كيحاول
0: كيدير
1: في الانسان اللي طلع وسائل النقل.
0: وكان الحمد لله اصحاب تاكسيات نحيوهم انهم يتجنبون
1: صحيح. ماشي هما، كنظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى الانسان او
0: صحيح. وهذه فرصه نوجه دعوه لهم دوك الراكبين سواء في سيارات الاجره او في الحافلات،
1: كيعتبر مكان عمومي
0: هذاك لا حق له
1: في الحافلات او السيارات، كيعتبر مكان
0: بغي يدخن. وملي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مسكن ابرياء، وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال الواحد يدخن ويردهم لنا مدخنين سلبيين.
1: المدخن السلبي،
0: لان المدخن السلبي راه
1: اخطر،
0: لان علاش كيجمع الامراض ديال هذاك اللي ينفث ذاك الدخان، زائد انه هو عاوتاني فهذا كيضرو. اذا قبل ما نوصلوا فاطمه الزهراء، لو سمحتي ناخذوا استراحه فنيه وبعدها نوصلوا ان شاء الله.

إذن نجدد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

0: تحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فضح سيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة سيدة فاطمة الزهراء زهير، اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهراء، الحديث معك شائق ورائق ومفيد، ولكن الوقت لا يرحم. إلى حد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح نختم بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته لنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك، له دراء عنده حد الوزن كبير كيأثر على الصحة ديال الإنسان. نعم. من هنا كان بغينا نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كنقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزيدوا به القدام.
0: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب، بحال مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية.
1: كتأثر بنسبة كبيرة،
0: لأن كيكون واحد التأطير من طرف
1: واحد منظم من طرف أساسي، ذا كيعرف واحد البرنامج اللي كيحطوا لدوك الأطفال، وخاصة كاع إلا كانوا دوك الأطفال أنهم كيما كانوا يتعاطوا التدخين، فتما ممكن أنهم يقلعوا على التدخين، ممكن أنهم يعرفوا الأخطار ديالهم.
0: واحد الظاهرة عذرا على مقاطعتك فاطمة الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر، لأن في الليل كتكون المشاكل
1: كبيرة. هذا ما نلاحظه دابا، واحد الظاهرة للأطفال وقت متأخر كيبقاو في الشوارع،
0: وتما فين كيتعلموا جميع الانحرافات.
1: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا. نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها، وكنحييها مننا، وكنحيو جميع المتداخلين في هذا كيقوموا، ما كرهناش نزيد، ومازال نحاول ندير واحد السياج على داك الطفل، ندير عليه واحد التعبئة، ونعطيه واحد الوقت، ونعطيه ونعمروا له الفراغ ديالو بالانشطه اللي غتفيدو. استاذ،
0: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني، هذه دعوه لتحيه. اولا كنحيو جميع الجمعيات اللي كتشتغل،
1: اكيد انا كنعرفهم،
0: وبغينا المزيد من التعبئه والانخراط.
1: اكيد كنحيو جميع الجمعيات وكلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها الأهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا، وخاصة بجهات الداخلة والذهب، كنحيوهم، كنتمنى إن شاء الله.
0: وكنحيو أيضا ما دمنا نتحدث على الأطفال والشباب، عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية، اللي كيشرف عليه الدكتور رشيد الحرش، اللي بصراحة كنحيو على انخراطه. وكاين برامج أيضا خاصة كديرهم وزارة التربية الوطنية، وفيها مذكرات خاصة
1: كتكون في يوم عالمي هكا لعدة الظواهر اللي هي خطيرة، اللي كتكون واحد المدكات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية.
0: والشعار دائما كيقول من أجل المؤسسات التعليمية بدون تدخين. بصفر تدخين،
1: ومن أجل الأسرة بدون تدخين، ومن أجل المجتمع بدون تدخين.
0: صحيح، وهذا هو المنشود. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، مشكور ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة الزهراء زهير، رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
5: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيسقة الأسبوع كامل.
0: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الداخل شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
1: خلق بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
2: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون
3: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
0: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل
4: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
5: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست
6: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live
4: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على Play Store وApp Store
9: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة
10: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات
9: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. امتحانات البكالوريا تنطلق اليوم بمختلف ربوع المملكة بإجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد لسنة أولى بكالوريا. ولتأمين نزاهة هذا الاستحقاق الوطني، إجراءات تنظيمية مشددة لمحاربة الغش وضمان تكافؤ الفرص. ضمن النشرة نسلط الضوء على أجواء سير هذه الامتحانات والتدابير المتخذة لضمان نجاحها. وزارة النقل واللوجستيك تفتح بدءا من اليوم ورشة دعم مهني القطاع من خلال إطلاق برنامجي الحافلة الآمنة وتحديث أسطول النقل الطرقي. تحويلات مغاربة العالم تسجل ارتفاعا بنسبة تفوق 11% خلال الربع الأول من السنة الجارية. البداية إذن بالشأن التعليمي. تعبئة واسعة لإنجاح امتحانات البكالوريا التي انطلقت اليوم بمختلف جهات المملكة بإجراء امتحانات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد الخاص بالسنة الأولى من سلك البكالوريا. اختبارات هذه السنة تتميز بتوظيف الحلول التكنولوجية لتأمين هذا الاستحقاق وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين من خلال اعتماد إجراءات تنظيمية وتقنية غير مسبوقة تروم التصدي لمختلف أساليب الغش التي تعرف تطورا متسارعا بفعل التكنولوجيا الحديثة. وفي أجواء يطبعها التركيز والطموح وبعد سنة من التحصيل الدراسي، يتم اليوم وغدا اختبار قدرات تلميذات وتلاميذ السنة الأولى من سلك البكالوريا. أجواء انطلاق هذه الامتحانات يرصدها روبورتاج أيوب الإدريسي وجعفر البخاري من ثانويات مولى يوسف بالعاصمة الرباط.
2: منذ الصباح الباكر بدأ تلاميذ السنة الأولى بكالوريا بالتجمع هنا أمام ثانوية مولى يوسف إحدى مراكز إجراء الامتحان الجهوي الموحد، وكلهم أمل في تحقيق نتائج تعكس مجهودات موسم دراسي كامل.
3: جينا في الصباح بكري، بقينا كنتسناو شوية قدام المدرسة، حلونا البيبان، دخلنا استقبلونا بالتمار والماء، ودخلنا مشينا اللوائح، كل واحد كيشوف قسمه وكيشوف بلاصتو، مشينا الأقسام ديالنا.
4: هاد اللحظة علاش كنوقعوا؟ نوقع لأن هاد الأدرقة مغلقة.
2: وبعد الإشهاد على أن أظرفة الامتحانات مغلقة وسليمة، دق جرس المؤسسة تمام الساعة 8 صباحا إذانا بانطلاق الامتحان. وكان الرهان الأكبر بالنسبة للأطر التربوية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، يقول رئيس مركز الامتحان محمد الزريدي.
5: نحن بصدد إجراء مادة اللغة الفرنسية بهذا المركز، طبعا المرجع هو المذكرة 31-26 الصادرة بتاريخ 31 مارس لهذا السنة. الهدف منها هو ضمان تكافؤ الفرص وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في تنظيم امتحانات البكالوريا، من أجل أننا نساهم في خلق مجتمع متخلق.
2: وضمن إجراءات محاربة الغش، كان المستجد هذه السنة اعتماد أجهزة متطورة لرصد مختلف التقنيات الإلكترونية دون التشويش على الممتحنين. طارق برحال رئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام بالأكاديمية الجهوية الرباط سلا القنيطرة.
6: إذن هذه العملية كتتم عبر مراحل. أول مرحلة كيقوم بها المسؤول على الجهاز هو أنه كيقوم بعملية ديال المسح ديال الحقائب اللي كتكون تحت السبورة. بعد منها كندوزو العملية ديال لوسكان جنرال. كنديروا واحد ثلاثة ديال الأماكن في الوسط وفي اليمين وفي اليسار. من بعد هذه العملية ديال لوسكان جنرال كيعطينا العدد ديال الأجهزة المرصودة.
2: وبينما كان التلاميذ يجتازون الامتحان داخل قاعات المؤسسة، أبى عدد من أولياء الأمور إلا أن يرابطوا خارج أسوارها ليستمروا في مساندة أبنائهم حتى اللحظة الأخيرة.
7: إحنا كنحاولوا ندعموهم نفسانيا، نكونوا في جنب ديالهم، يخرجوا لقاو الآباء، وخصك تشوف الإحساس ديال الأم كتكون راه حنا ليلة كاملة ما ناعسينش.
2: هكذا انطلقت أولى اختبارات الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا في ظل إجراءات تنظيمية محكمة ووسط تطلع المترشحين وأسرهم إلى تحقيق نتائج إيجابية تفتح الطريق نحو استكمال المسار الدراسي في أفضل الظروف.
1: وبالحواضر والقرى الأجواء العامة داخل مراكز الامتحان اتسمت بالهدوء والانضباط والنموذج من جماعة مجمع الطلبة بإقليم الخميسات. ينقله روبورتاج داود علوان، هشام بن عبد الله والصديق العالمي.
0: من إقليم الخميسات وتحديدا من مركز الامتحان بثانوية مجمع الطلبة التأهيلية، تابعنا أجواء انطلاق الاختبارات وسط حضور مبكر للمترشحين وتوفير مختلف الشروط التنظيمية والتربوية اللازمة. عدد من التلاميذ تحدثوا عن أجواء اجتياز الامتحان الجهوي الموحد، مؤكدين أن الاستعدادات لهذا الموعد انطلقت منذ أسابيع.
8: اليوم كنا هنا لاجتياز الامتحان الموحد الجهوي لنهاية شهادة البكالوريا. المادة الأولى كانت الفرنسية، واللي صراحة دوزناها بطريقة سهلة، كانت الإجراءات مضبوطة وحتى الأجهزة اللي خدموا معنا كانت أجهزة اللي هي معتمدة ودازت كلشي بخير الحمد لله. كانش الخوف بزاف، كنا موجودين ديجا شهر دابا حنا كنوجدوا ودازت الأمور بخير.
9: اليوم دوزنا امتحان الجهوي، حنا أصلا كنا مبريبارين قبل داكشي باش كان شوية ديال ستريس تقريبا، ولكن مع الوقت صافي تطلق شي كنا موجودين لوراقينا.
10: اليوم جينا باش ندوزو امتحان ديال الفرنسية اللي تحطات لابواطا ميغبي وكنا ديجا مراجعين ليها والحمد لله دوزنا مزيان.
0: تنظيميا تم على مستوى مركز الامتحان اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والتصدي لمختلف أشكال الغش. رئيس مركز الامتحان محمد أفطوش:
11: هذه السنة هذه الجديد اللي كاين بالنسبة لنا وبالنسبة حتى للمترشحين هو هذا الجهاز الجديد لمحاربة الغش، جهاز متطور من إنتاج أطر مغربية. توصلنا به، كل مؤسسة توصلت بهذا الجهاز، وقبل ما توصلوا به واحد جوج ديال الأساتذة داروا تكوين على كيفية استعمال هذا الجهاز هذا. قمنا بالعملية ديال التجريب ديالو داخل المؤسسة والمركز اللي غيدار فيه الامتحان. الأمور كانت غادا مزيان الحمد لله، وهذا الصباح هذا راه عطينا الانطلاقة، راه الجهاز يعني اللجنة المكلفة بزجر الغش راه بدات العمل ديالها. بالنسبة لعدد المترشحين حين في المركز ديال ثانوية مجمع طلبة إيليا عندنا 153 تلميذ وتلميذة. المجموعة ديال المترشحين في الإقليم تقريبا أكثر من 14,000 مترشح ومترشحة، والحمد لله يعني هذه الإجراءات دارت من أجل تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
0: هو استحقاق تربوي يجسد يوما فارقا في مسار آلاف التلاميذ المغاربة، تشرف عليه منظومة تربوية حريصة على صون مصداقيته وضمان مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
1: امتحانات البكالوريا محطة حاسمة إذن في المسار الدراسي لآلاف التلميذات والتلاميذ بمختلف ربوع المملكة. هذا الاستحقاق الوطني ترافقه تدابير وإجراءات مشددة تهدف إلى صون مصداقية هذه

0: الامتحانات. مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطة يبرز التدابير المتخذة على صعيد الجهة.
1: داخل جهة العيون الساقية الحمراء سيجتاز ما مجموعه 6106 مترشح ومترشحة، تمثل الإناث منها 51% ويبلغ عدد المراكز المحتضنة لهذا الإجراء 37 مركز، بما فيها 15 مركزا للأحرار. وحتى تمر هذا الاستحقاق في ظروف جيدة، سيتم تعميم وسائل يعني إلكترونية على مختلف المراكز هاته، يعني هذه الوسائل الإلكترونية لزجر الغص، حتى يعني ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف المتمدرسين، ثم كذلك يعني الحفاظ على وثوقية ومصداقية هاته الامتحانات الإشهادية.
0: كل التوفيق نتمناه إذن لكافة المترشحين والمترشحات الذين يجتازون امتحانات البكالوريا. نواصل بموضوع آخر، فبدءا من اليوم سيتم فتح باب التسجيل في كل من برنامج الحافلة الآمنة وبرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي لخدمات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي والنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وإغاثة المركبات وتعليم السياقة. بلغ لوزارة النقل واللوجستيك أوضح بأنه سيتم إعطاء انطلاقة البرنامجين برسم هذه السنة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وذلك عبر مرحلتين، والحسابات التي تم إحداثها سابقا قبل تاريخ فاتح يونيو عبر المنصة المذكورة توضح الوزارة تبقى سارية الصلاحية، ويمكن للمقاولات المعنية استعمالها من أجل إيداع طلبات جديدة برسم السنة الحالية بدءا من المرحلة الثانية سالفة الذكر. وتجديد حظيرة السيارات موضوع مرتبط كذلك بموثوقية شهادة التأمين والحفاظ عليها، حيث يشهد قطاع التأمين في بلادنا تحولا لافتا، حيث تم الإعلان عن بدء اعتماد الشهادة الذكية من طرف هيئة مراقبة التأمين والرعاية الاجتماعية للجامعة المغربية لشركات التأمين كوثيقة تأمين رقمية مؤمنة برموز الاستجابة السريعة. وستمكن هذه الوثيقة الرقمية المستعملة من عدة امتيازات، من بينها تخفيف عبء التنقل من خلال حفظ الوثيقة في الهاتف، فضلا عن تسهيل عملية المراقبة الإلكترونية من طرف السلطات والتوضيح للخبير في مجال تأمين السيارات يونس السائح.
2: الامتياز الأول هو طبعا سهولة تنقل وحمل هذه الوثيقة اللي غادي تكون في الهاتف أو إذا قدر يطبعها، واللي فيها هذه الوثيقة غادي تكون كتوفر على واحد ما يسمى برمز الاستجابة السريع عن QR كود اللي سهل المراقبة دياله، لأنه غادي يكون في تحاور مباشر مع السجل الوطني للسيارات المؤمنة، واللي غادي يعطينا معلومات في الوقت الحقيقي اللي غادي تمكن المراقب يكن من السلطة أو غيرها باش يتأكد من حقيقة وثيقة التأمين وصلاحيتها. هذه الوثيقة الرقمية غتمكن كذلك من محاربة الغش، وغتمكن كذلك من التدبير بالمستعمل، لأنه يقدر يراقب الوثيقة دياله، يقدر يجدد التأمين دياله، ويقدر يكون عنده واحد العدد ديال الامتيازات الرقمية كالتحاور، كرسل الوثائق، كبعض المعطيات، كتغيير بعض المعطيات في الوثيقة دياله، وهذا الرقمنة غادي تسهل الاستعمال بطريقة كبرى.
0: في الخبر الاقتصادي، أفادت أحدث البيانات الاقتصادية الواردة في مذكرة الظرفية لشهر ماي بأن الطلب المحلي والاستهلاك الخاص يواصلان دعمهما لعجلة النمو ببلادنا، وتشير الأرقام إلى انتعاش القروض الاستهلاكية بنسبة تتجاوز 3% وتزايد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة تبلغ 11.7%. المزيد في تقرير عتيق النهي.
3: رغم الظرفية الاقتصادية العالمية المتأثرة بالتوترات الجيوستراتيجية، المؤشرات الأخيرة للاقتصاد الوطني كشفت عن معطيات إيجابية على مستوى الطلب المحلي الذي يلعب دورا أكثر تأثيرا في تحريك النشاط الاقتصادي. فاستقرار التضخم عند مستويات معتدلة وتحسن مداخل الأسر فضلا عن النتائج الجيدة للموسم الفلاحي الحالي وارتفاع تحويلات مغاربة العالم، كلها عوامل ساهمت في تعزيز الاستهلاك الداخلي باعتباره أحد أهم محركات النمو. قراءة في هذه الأرقام مع الأستاذ زكريا فيرانو، أستاذ الاقتصاد والتدبير.
4: المعطيات الأخيرة التي وردت في الظرفية الشهرية التي يصدرها بنك المغرب تؤكد على أن سواء فيما يخص التدفقات المالية التي تأتي من المغاربة المقيمين بالخارج أو كذلك لا ننسى على مداخيل المرتبطة بالقطاع السياحي، فقد عرفت ارتفاعات مهمة مقارنة بالسنة الماضية. في نفس الظرفية في السنة الماضية كانت تقريبا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وصلت إلى تقريبا 25 مليار ديال الدرهم على نهاية شهر 3، واليوم بالنسبة لسنة 2026 فنحن نصل إلى تقريبا 29 مليار ديال الدرهم. هناك إضافة أكثر من 3 ديال الملايير ديال الدرهم كرقم مهم جدا. نفس الملاحظة نلاحظها كذلك في المداخيل السياحية التي ارتفعت تقريبا كذلك بنفس الرقم، وهذا يؤكد كذلك الجاذبية المرتبطة بالقطاع السياحي وكذلك بمداخيل القطاع السياحي، وبأن الأرقام اليوم تؤكد على أن هناك ارتفاع في عدد السياح ونقترب من هدف تقريبا 20 مليون سائح.
3: ورغم النقاط الإيجابية التي سجلها الاقتصاد الوطني في هذه الفترة، فهناك مؤشرات تستدعي التعامل معها بحذر.
4: هناك كذلك بعض الأرقام التي يجب أن تؤخذ بحذر مهم جدا. أولا هناك كذلك تصاعد عجز التبادلات التجارية اللي كنعرف كذلك واحد الارتفاع مهم جدا في هذه المدة تقريبا ديال 5 أشهر من 2026. والرقم الثاني كذلك الذي يجب أن يؤخذ كذلك بحيطة وحذر هو الرقم المرتبط كذلك بنسبة التضخم. كنلاحظوا بأن في شهر 4 هذه النسبة ديال التضخم وشهر 5 كذلك ارتفعت وتقريبا وصلت في الحيز إلى أكثر من 1.5%، وهو رقم يؤشر على أن هناك بعض ارتفاعات للحصلات خاصة في المواد الاستهلاكية وكذلك في المواد الأساسية.
3: المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنا مدعوما بالطلب المحلي واستقرار التضخم، غير أن استدامة النمو تظل مرتبطة بقدرة الاقتصاد على تعزيز الاستثمار والإنتاج إلى جانب الاستهلاك لضمان توازن أكبر ومناعة أقوى أمام التحديات.
0: في الأنشطة الحزبية، نظم حزب العدالة والتنمية صباح اليوم برباط ندوة صحفية خصصت لتقديم عرض مرحلي حول إعداد البرنامج الانتخابي للحزب وإطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي المقترحات من العموم، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة. المكلف بإعداد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية مصطفى الخلفي.
5: اليوم محطة في ورش صياغة برنامج انتخابي للانتخابات التشريعية ل 2026. الحزب منذ ماي 2025 أطلق هذا الورش، تم تشكيل لجنة مركزية، تم تنظيم لقاءات دراسية في موضوع الصحة، في موضوع السيادة الغذائية والطاقية، في موضوع المقاولة، التشغيل وغيرها. اليوم احنا في صياغة ديال هذا البرنامج وصلنا لواحد المرحلة ديال إطلاق منصة رقمية لجميع المقترحات من عموم المواطنين، ولكن قبل ذلك أولا انطلقنا من مرجعيات الحزب والتوجهات التي صادق عليها المؤتمر. انطلقنا من تقييم دقيق للسياسات التي تبعتها الحكومة الحالية ومخلفاتها، تحديات كثيرة، درنا تشخيص، انطلقنا من التوجهات ديالنا، نظمنا لقاء دراسية. اليوم المحطة المتعلقة بإطلاق هذه المنصة الرقمية إن شاء الله في نهاية يونيو يكون مشروع البرنامج جاهز للعموم.
0: في الخبر الدولي، الأوضاع في لبنان تحتل صدارة الأحداث وتثير انشغال المجموعة الدولية، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية الواقعة في جنوب لبنان. المزيد في تقرير هدى نصر الدين.
6: يتصاعد التوتر مجددا على الساحة اللبنانية وسط مؤشرات تنذر بمرحلة أمنية أكثر حساسية بالتزامن مع انعقاد جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان. وفي أحدث المواقف، أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامر بتنفيذ ضربات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في خطوة تعكس اتجاها نحو تصعيد إضافي في المواجهة. ويأتي ذلك بينما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا عشية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، في وقت اعتبر مسؤول أمريكي أن الدفع قدما بهذه المحادثات يتطلب وقف حزب الله كل هجماته ضد إسرائيل مقابل امتنان.

0: إنعها عن التصعيد في بيروت، المدينة التي أعلن وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنها لن تعرف الهدوء إذا تواصلت هجمات حزب الله، مشيرا إلى أن بلاده ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان. وبين التصعيد الميداني والتحركات الدبلوماسية يبقى المشهد اللبناني مفتوحا على احتمالات متعددة في انتظار ما ستكشفه الساعة المقبلة من تطورات.
1: اللحظة نتوقف مع جديد فقرة تايبريك رفقة سعيد الدوتي. ومستهل تايبريك سعيد بتألق البطل الأولمبي والعالمي المغربي سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع بتحقيقه أمس لأفضل توقيت عالمي لهذه السنة بملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى المدرج ضمن المحطة الثالثة من الدوري الماسي.
2: بالفعل مونيا، في أول ظهور رسمي له هذا الموسم فاز سفيان البقالي بسباق 3000 متر موانع مسجلا زمنا قدره 7 دقائق و57 ثانية و25 جزءا من المئة، وهو أفضل توقيت عالمي لهذه السنة، متقدما على الألماني فريدريك روبرت والكيني سيمون كيبروب كوتش، ليضيف البقالي إلى سجله اللقب السادس في تاريخ مشاركته بملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى.
3: الحمد لله أجواء كانت رائعة، جماهير كانت في الموعد، الحمد لله تمكنت أنني نسعدهم بفوز لي ورائي اليوم. فكل سنة كنجي لهذا الملتقى هذا وأنا عازم كل عزم باش أنني نفوز، الحمد لله اليوم جيت وحققت أصلا أيضا توقيت لي وقوي، ما كنتش كنتوقع أنني غنحقق هذا التوقيت الآن، فالحمد لله ديك الشيء اللي بغيت جيت ليه، وشكرا لكل واحد ساهم في النجاح ديال هذا الملتقى هذا. كنبغي كذلك نوجه تحية كبيرة للمدرب ديالي سي كريم التمساني على التشجيعات ديالو وعلى الدعم ديالو وعلى الخدمة الكبيرة اللي كيقوم بها معايا، كذلك الأصدقاء ديالي اللي كيجربوا معايا في المجموعة، وكل واحد كيساعد سفيان البقالي لا من بعيد ولا من قريب كنقول له شكرا شكرا بزاف.
2: كما عرفت الدورة 17 تحطيم 4 أرقام جديدة للملتقى الدولي محمد السادس في سباقات 400 متر رجال ورمي الجلة رجال ورمي القرص سيدات و400 متر حواجز سيدات.
1: ومن مضمار ألعاب القوى إلى العشب الأخضر لميادين كرة القدم، اليوم سعيد تفتتح منافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية.
2: وفي البرنامج مونيا 3 مواجهات هم فرق أسفل الترتيب، اتحاد تورغي يستقبل في 15 الكاكو مراكشي أملا في الخروج ولو مؤقتا من منطقة الخطر، نفس الأمر ينطبق على أولمبيك كسفي المستضيف في 7 مساء للمغرب الفاسي الساعي لتصحيح المسار والعودة مجددا لاعتلائي الصدارة. وفي 9 ليلا النادي المكناسي يستضيف أولمبيك تشيلا، الفريقان يسعيان لفوز خاصمهما لدورات عديدة.
1: وبأخبار الرياضة نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بمحطاتها الرئيسية. امتحانات البكالوريا تنطلق اليوم بمختلف ربوع المملكة بإجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد لسنة أولى بكالوريا، ولتأمين نزاهة هذا الاستحقاق الوطني إجراءات تنظيمية مشددة لمحاربة الغش وضمان تكافؤ الفرص. وزارة النقل واللوجستيك تفتح بدءا من اليوم ورشة دعم مهني قطاع النقل الطرقي من خلال إطلاق برنامجي الحافلات الأمنة وتحديث أسطول النقل. وقبل توديعكم، أجواء صير امتحانات السنة الأولى بكالوريا والتدابير المتخذة لضمان نزاهة هذا الاستحقاق الوطني محور فقرة حوار الزوال، حيث يستضيف الصديق العالمي مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق مونيا مزوري. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المغربية بالداخلة.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
6: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
7: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
8: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
9: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
10: هذا وقتنا،
9: وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
10: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا.

0: ماسك ليا
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: يا كالخوة انت هكوة مالك لا تجي كله؟
3: لا غير نعم سيدي.
4: لوح السلاح اللي عندك يلا بالخف، ولا تففتي هكذا أو هكذا انت المسؤول على عمرك. يلا ارمي السلاح.
2: عيد لصحابك يلا.
3: موحى الدوني، موحى الدوني.
2: ارتباك انت مع الخرين ايه؟ اجي انت
3: هنا نعمسي.
2: انا دقل الدين
4: عندك واحد هرب. قبط قبط قبط قبط
2: خليه ورب، ما عنده فين. صحابه معايا واحد توا ديالنا ومحسوب علينا. انا يديك انت.
5: هاي يا سيدي
2: مزيان، انا ما تنبغي فوضى.
4: ايوا دابا غتقولوا لنا مالكم وعلاش هربتوا؟ ما بغيتوا شي توقفوا. اش عندكم بعدا فهاد الكامي وشنو هازين فيه؟
3: خلفت المعلم سيدي هو سيموحة.
4: سيموحة متشرفين.
2: المعلم شكون هو؟
3: ما كنعرفوا سيدي غير خلفته.
4: واش هازين؟ وعلاش ملي سفرنا لكم ما بغيتوا شي توقفوا؟
3: تكلم موحة.
4: اش حامل نتكلم مع خلفت موحة؟
5: انا موحة سيدي. هزينا سيدي هزينا. غير السلعة وخلاص.
4: واش نوع السلعة؟
5: هو العالم الله سيدي، ما دخلناش في قلبها. احنا غير تفاصلنا مع مولاها باش نديوها له الدار البيضاء وصافي. هادشي اللي كاين.
4: وشكون هو مولاها؟
5: ايوا ايه راه مقيد في الكناش ديال المخزن عام سيدي.
2: العجب العجب، الا انتم ما عارفينش شنو هو هادشي اللي في هاد الخناشي؟
5: والله أعلم سيدي، احنا ما كان بدعون شي في الأمانة العامة سيدي. لا لا
2: شي باس ما كان، شي باس ما كان. ايوا احنا غادي نوري لكم اش كاين في هاد السلعة.
4: هاي لا ما كتعرفوا شنو هاد السلعة، كيمكن لكم اذا تسافروا بالراس المقطوع وما تسيقوا لراسكم خبار.
2: لا لا لا هادي براءة، ما عليناش ما عليناش. شكون هما هادوك اللي معكم؟
3: هادوك سيدي غير شي دراوش مساكن طلبوا منا باش نوصلوهم للدار البيضاء.
4: يا الله يثبت الاجر.
5: انما الاعمال بالنيات العامه.
2: ما تكذبش.
4: ومالهم شفتهم ناعسين؟ ماشي ممكن.
2: هذا البارود وهذا القرطاس كله وباقيين ناعسين. مس عفاك شوفهم مالهم.
4: هذا مضروب للقناد الراس
2: ميت ولا
4: اصبر نشوف بلاتي. لا مازال عايش، النبض عنده كيتمشى.
2: والثاني
4: حتى هو تا هو باقي حي.
2: شوف لا تفيقوا حتى تعملوا النيميرو 5 فهمتي؟
4: داك الشيء اللي غادي نعمل.
2: ادوي انت فكرني في اسمك.
3: منصور نعم سيدي، اسميتي منصور. الله ينصرك على من عادك.
2: ادوي السي منصور، شكون اللي ضرب هاد الناس اللي ريوصهم؟
3: انا نعم سيدي.
2: وعلاش؟
3: سيدي بداو كيخرجوا اللطيف وخافوا وبغاو يخونوا الامانه.
2: كيفاش؟ بغاو يخونوا الامانه؟
3: ملي وصلنا لساعه الحزه

0: بغاو يفرطوا فينا ويمشيو بحالهم، جيت انايا بنجتهم
1: باش
0: غرب القبضه ديال الفردين عام سيدي.
2: ما يتسالك شي كتقول الحق،
0: انا راجل دغري عام سيدي وما نعرفش الكذوب، ما نعرفش الكذوب سيدي الجدارمي.
2: مزيان، بما انك راجل صريح وكتقول الحق، واش يمكن لك تقول لنا اشنو هي السلعه اللي عندكم في هذا الخناشي؟
0: عندنا سيدي عام سيدي شرف الله وقدرك الكيف.
1: مزيان مزيان
0: الكيف.
1: مزيان
0: ايه
1: ارانا شي حاجه.
2: لا لا لا لا خلي يكمل ما فيها بس.
0: صافي سيدي كملت، صافي سيدي كملت وقلت كل شيء.
2: ما بقى لك ما يتقال.
0: هادشي اللي عندنا، هادشي اللي عندنا عام سيدي هو الكيف، والتفاصيل راه عند الخليفه المعلم السي موحه، راه راسو عامر وعنده ما يقول لكم.
2: اش كتقولها السي موحه؟
3: انا ما فراسي ما نعاود نعم سيدي، انا ما كنعرف غير الكاميو وهو اللي كيعرف الكيف، وبلا شك راه كيعرف التفاصيل كلها سيدي.
1: ما عليناش هادشي ماشي وقت البحث دابا. قول لي مازال معكم شي واحد اخر؟
2: او هذاك اللي هرب اسمه
3: السي موسى بن سعيد الكوكاوي. نعم سيدي
1: الكوكاوي.
3: ايه سيدي الكوكاوي.
4: انتم دائما في الاستماع الى برامج وفقرات اذاعه المملكه المغربيه بالداخله.
5: تابعونا على الموجه 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إلكتروني www.listelektoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، ياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت، يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية.

0: من غير التسجيل عبر الانترنت تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة للتسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك إياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

عن بشر جندي بيحري المكاوي وعن بشر جندي بيحري المكاوي يا ابي انا عن بشر جندي

دعوني بغمي وانهضوا في كلمة من الله قد قنت أن لست باغيا الله قد قنت أن لست باغيا.

ليلى بالعراق مريضة فمالك لا تضيع وانت صديق.

اللهم ارضى بالعراق.

قادرين على حكم هوانا وشادمي بأسرار ماري وشادمي بأسرار ماري بأسرار ما وشم ما جمعي جمعي فقم دخلت على قلبي يا زرب نقدر.

فعود الحمد وهواله واخباره فعود الحمد وهواله سلم على الحي من إبراهيم من نيابة إبراهيم وقل لهم حين تنبئهم بأخبارهم قل لهم حين تنبئهم بأخبار لا إله إلا الله.

يا صبوة الباري يا صبوة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
9: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
10: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
11: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
12: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
13: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
9: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
14: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
15: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: صحتك في دقائق.
16: مستمعي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. يلجأ كثير من الأشخاص لتناول المسكنات التي تساعد في تخفيف الألم والالتهابات، ولكن يجب الانتباه لأن الإفراط في تناول المسكنات يمكن أن يسبب العديد من الأضرار الصحية. ومن الآثار الجانبية المحتملة لأبرز أنواع المسكنات التي تستدعي وصفة من الطبيب نذكر منها الأسبرين الذي يعد من أقدم الأدوية المسكنة المضادة للالتهابات، ويساعد الأسبرين في تخفيف الألم، ولكن في المقابل يمكن أن يسبب الأسبرين مضارا كثيرة كالإصابة بنزيف المعدة في حالة تناوله لفترة طويلة، كما أن مضادات الالتهابات يمكن أن تسبب مشاكل المعدة من عسر الهضم البسيط إلى تقرحات المعدة، وقد يؤدي تناول الكثير من المضادات إلى تلف الكلى، وغالبا ما يوصي الأطباء بالأسبرين للأشخاص المعرضين للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية لأنه يمكن أن يمنع تجلط الدم، ولكنه قد يسبب السكتة الدماغية التي تنطوي على نزيف الدماغ في حالة تناوله يوميا، ولذلك يجب المتابعة مع الطبيب أثناء تناول هذا الدواء. وبالنسبة للأطفال يمكن أن يتسبب الأسبرين في مشكلة صحية خطيرة تهدد حياتهم لأنها تهاجم الدماغ والكبد وهي متلازمة راي. في حالة نادرة جدا يمكن أن تسبب المسكنات ردود فعل تحسسية وتحتاج إلى استشارة الطبيب على الفور، وتشمل هذه التحسسات أو هذه المضاعفات صعوبة في التنفس أو البلع وتورم الوجه أو الشفتين أو الحلق أو اللسان، القشعريرة والحكة الشديدة وتقشر الجلد أو تقرحه وتلف الكبد الشديد. ويمكن أن يحدث التسمم ببعض المسكنات الأخرى عند الإكثار من تناولها، حيث أن الكبد يقوم بمعالجتها وتحويلها إلى مادة مختلفة، ويقوم الكبد بإنتاج المزيد من هذه المادة التي يمكن أن تتلف الكبد. وتشتمل أعراض التليف الكبدي ما يلي: اصفرار الجلد وبياض العينين وألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن والغثيان أو القيق، وكذلك فقدان الشهية، التعب والإعياء، التعرق الزائد والجلد الشاحب، وكذلك كدمات أو نزيف غير طبيعي، وكذلك أخيرا البول الداكن. وتبقى هذه بعض المضاعفات من تناول المسكنات لفترة طويلة، والحديث يطول عن أضرارها الأخرى، لذا من الواجب توخي الحذر في استعمال الأدوية عموما ومسكنات الألم بشكل خاص، لأن النتائج كثيرا ما تكون غير محمودة. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ماشي من حقي نشكي مثلم انا ونلوم يا عين ارتاحي لا تبكي يا عين ارتاحي

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصيفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة، بهذه الأبيات غاية في الروعة، ولج المستمع عبد اللطيف الحافظي من الداخل مساهمته وأردف يقول:

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعين الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك. فضاق التاجر بذلك، فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب. فأنشد الشاعر قوله قل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية، فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول مستمع الكريم، شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها منذ اللحظات الأولى، يفرض حضوره بهدوء متزن حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم، يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تأبا. أذكر بهذه الأبيات قل للمليح

الريحه في الخمار الاسود، ماذا اردت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاه ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث يحيي الأرض القاحلة وفرجا لكل الكروب وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر وذنوبا تتناثر وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف المليان من مكناس وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس والقرس، وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه، افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر مشاركتها، وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس أن ينورنا، وله أولها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين عنها، لأنها تمثل هويتنا.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا. إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية ويفروق لابد من الوقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع هنا لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل لأن همتنا نيل ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء ما كان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم. مودتي الخالصة

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة، سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث، وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة، ودامت إشراقاتكم متواصلة.

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عم دراسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية،
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
5: تغطيات إخبارية،
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
8: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل.

0: الحلقة التاسعة.
1: مساء الخير عليكم.
2: مساء الخير لالا. اسمحي لينا الا حنا جينا بلا ميعاد، رحنا جينا طالبين ضيف الله.
1: ضيف الله؟
2: ويلا قبلتوا على ضيف الله؟
1: ايه لا ولا مرحبا بضيف الله. يلا تفضلوا زيدوا دخلوا دخلوا. مرحبا بكم، تفضلوا جلسوا.
2: يا كنتي يا لالا خديجة زعما مرات السي جلالي؟
1: ايه لالا انا هي. علاش كنتوما؟
2: انا حفيظة وهذه امي وهذا با وهذا الشاب خويا مراد، خدام في طاليان رسمي زعما بوراقهم شحال هادي.
1: مرحبا مرحبا، متشرفين لالا تفضلوا.
3: لا في مول الدار نتشرفوا بمعرفتو لالا.
1: مول الدار مشى غير لشي شغل ودابا يجي، سمحوا لي خذوا راحتكم.
4: إلهام سامية عتقوني عتقوني.
5: مالك ماما ياك لاباس؟
4: شي ناس جاو وقال لك طالبين ضيف الله.
5: ناس؟ شكون هادو؟
4: ما نعرف، زوج العيالات وراجل وولد باقي شاب صغير.
5: أويلي ياك ما جاو يخطبوا.
4: إيوا داك الشي اللي ظهر لي، حيت شفتهم هازين معاهم شي قفة ثقيلة ما نعرف شنو فيها.
6: فاسقرة ماما.
5: ولكن شكون هادي اللي جاو على ودها؟
7: ما يكونوا جاو على ودك أختي، وحيت أنت هي الكبيرة.
4: والمصيبة هي سولوني على باكم.
5: وبابا ما كاينش بحال عدتو ديما.
4: ما شفتي وش هي لجام قد وعد ديك الساعات كمل الباهية.
5: وسيري سيري سيري بعدا جلسي مع الناس بيد ما نوجدنا لك الصينية.
4: ايه واخا، وعندك تنسي ما تصفطاش على الحلوة من الحانوت.
5: واخا ماما غي سيري غي سيري. سامية ياك ما هادو جاو على ودك وانتي مخبية علينا.
7: والله اختي الهم فراسي ما يتعاود.
5: ايوا خلينا بعدا نوجدو الصينية، وانت سمير اجي جيب الحلوة من عند مول الحانوت.
8: والله اخويا عزيز الا هضرت معها وشرحت ليها مزيان وقلت ليها باللي انت راك كتحبها بزاف.
9: غير تهنا سي عزيز، البنت راها باقا صغيره وبنت دارهم وعمرها ما جربت الحب، خليها على خاطرها حتى تفهم.
10: ولكن انا راه ما وليتش قادر نتسنى اكثر من هذا الشيء. واحد الراس تيقول لي غير نمشي نخطبها والسلام.
8: ما زربش السي عزيز، دابا يجي شي نهار وتلقاو راسكم تفاهمتوا وتزوجتوا وسبقتونا حنا كاع اللي مده هذه وحنا كنتعرفوا.
9: نوال اش هاد الهضره عاوتاني؟ دابا تقلقيني ومشي فحالك.
8: كاع ما تخاف، انا غير كنهضروا السلام. هذاك راه زهري وانا اللي عارفه، دفنته من زمان.
10: عباس نوال خليونا دابا من هاد الهضره الخاويه، هضروا لينا في المفيد.
9: المفيد سيدي، رانا هضرت مع نوال وشرحت ليها ومازال ما ردتش عليا.
8: اياه سيدي هضرتي معايا وشرحتي ليا على البنات اللي بغيتيهم يمشيو للخارج، انما انا بغى نعرف واش غادي يمشيو للخارج بالكونطرا ولا غير بالفيزا سياحيه.
9: ايوا هدايا عليا. ها هو عزيز غادي يشرح لك كل شيء. قولي اخويا عزيز قولي.
10: السيد اللي هضر معايا قال لك كاين اللي غادي يمشيو بالكونطرا
9: ايه،
10: وكاين اللي غير بالفيزا السياحيه. ومن اللي وصلوا لتما هما يصيبوا لهم الاوراق.
8: ايوا ومن اللي وصلوا لتماك اشنو غادي يخدموا؟
10: ايوا حتى الخدمه ما عرفت.
9: اي ما عرفت،
10: ولكن في الغالب غادي يكونوا مربيات ولا خدامات.
9: ايه هو هادشي اللي غادي يكون. غادي تجيبي لينا البنات ولا نشوفوا شي وحده اخرى من غيرك؟
8: ايوا خليوني حتى نشوف ونرد عليكم.
10: اش غادي تشوفي يا نوال؟ راه الخدمه ديالك معانا غادي تكون بالفلوس.
9: ايه
10: بمعنى البنت اللي جبتيها غادي تاخذي عليها نسبه مئويه.
9: ايه مالو
8: وشحال غادي نقول لهم ديال الفلوس؟
10: ايوا بالنسبه اللي باغيه الكونترادات خاصهم يدفعوا 4 مليون.
9: ايه 4.
10: اما اللي باغيه الفيزا توريس 2 مليون.
9: ايه غير 2.
10: واللي ما عندهاش تدفع 1 مليون.
9: ايه غير 1 مليون.
10: وتسني لينا كونترا باللي كنسالوها 1 مليون اخر. اوكي
9: لا معلوم. ايه
8: ايوا اخويا هادشي كيظهر ليا فيه شويه ديال الغموض، المهم خليوني نفكر ونرد عليكم.
9: ايوا فكري اختي فكري دغيا قبل ما نشوفوا شي وحده اخرى تقوم بهذه المهمه.
8: اجي بعدا شفتكم مزروبين.
11: حيت بغينا نترفحوا دغيا ونضربوا الحديد ما حدو سخون، وانت عارفه هاد الزمان ما كاين غير اللي غفل طارت عينيه.
9: إيه.
1: مرحبا مرحبا بكم، واش رباتها وخذوا لكم حليوه تفضلوا.
3: سمح لي لالا مول الدار مازال يتعطل شويه.
1: يمكن يتعطل لحقاش مشى لشي بلاصه بعيده.

0: ولا لا خديجة، صلي على النبي.
1: اللهم صل وسلم على الحبيب.
0: احنا جينا قاصدينكم والمقصود الله، جينا طالبين راغبين في بنتكم الله يحفظها لكم، لولدنا الخويا هذا.
1: اش من بنت كتكلموا عليها لالا؟
0: علاه شحال من بنت عندكم؟
1: هو عندنا زوج، وحده كبيره وحده مازال صغيره على الزواج.
0: اسم البنت اللي شفتيها؟
2: ما نعرف، راها كبيره ماشي صغيره.
0: ايوا كي شفتيها لالا خديجه، خويا عاد جا من طاليان وكان دايز وشاف البنت الكبيره وما بغاش يدير في عين الدراري الصغار، بغى مسكين يجي للدار قود ويخطب ويصاوب ليها الوراق ويديها معاه.
1: ايوا واش غادي نقول لكم، كيف شفتوا حنا دابا راه عائله مزيانه وسولوا علينا الناس، وبناتي مربيات احسن تربيه، غير هو البنت وكان شي حد تكلم عليها، ولكن ملي جيتوني نتوما جاني وجهكم عزيز. بالحق خليوني غير نتشاور معاها ومع باها ونرد عليكم الخبر.
0: شوفي لالا خديجه، ما تضربوا حسبال حتى شي حاجه، ولدنا تبارك الله عليه راه عنده الخير والخمير وما يكرهش ياخذ البنت بحوايجها اللي على ظهرها حتى لطاليان ويكسيها ويبرعها.
1: اي والله يجيب اللي فيها الخير. شربوا شربوا، تفضلوا خذوا لكم شي حليوه.
3: سميه وقيل لبا هذا اللي جا، سيري سيري عتقيه قبل ما يدخل لعند الضياف وهو مقاد.
4: با جيتي؟ اجي اجي اجي نقول لك.
5: اش غادي تقول لي؟ راه فين امك؟
4: ماما راه مشغوله مع شي ضيافه. اجي اجي البيت كنعاود لك. اجي
5: بلاتي بعدا، انا كنسمع صوت ديال العيالات.
4: وراه هادوك هما الضياف اللي جاوا عندها.
5: ضياف؟ ضياف باللي هي واقيله كي كيجيونا في العائله. بلاتي بلاتي حتى نمشي نسلم عليهم.
4: الا با راه هما ما كيجيونا ما كنجيوهم. اجي معايا.
5: بلاتي بلاتي بحال الا سمعت شي راجل كيقوم.
4: الا راه غير جاب ليك الله، حيت راك كامي بزاف اليوم الوالد.
5: عندك اخي، انا نيت مفوت هاد الليله.
4: وجلس جلس هنا في بيتك حتى نجيب لك اتاي والحلوه.
5: كيفاش اتاي والحلوه؟ ايوا هادو شي ضياف مهمين بزاف. خليني يمشي يشوفها.
4: ويلي با بغيتي تمشي تدخل على العيالات؟
5: لا لا لا، غير سير اجي اجي بلاتي اجي. شفتك كتشد عليا البيت بحال الا باغي تجنوني ياك لاباس.
4: لا با غير حشومه يدوزوا العيالات من قدامك. واه
5: عندك عندك، وجدي الباب وخليه مفوه شي شويه، ولا مشاو اجي قولي لي. واخا
4: واخا با.
5: شوفوا هاد الحباب شدوا عليا الباب باش ما نقشع غير الضباب.
3: أمدرا دخلتيه لبيتو؟
4: غير سكتي اختي، ما دخلتو لبيتو غير ب 66 كشيفه. قال لك لالا بغى يمشي يشوف شكون اللي في الصالون.
3: ناري كون دخل عندهم هو في ديك الحاله كان غادي يروبلهم ويضحكهم علينا.
4: اجي بعدا، شفت امك كاع ما خرجت لعندنا باش تقول لنا لا جاوا هاد الناس.
3: حتى من خويا سمير جلس تما وما بقاش خرج.
5: يا لالا خديجه، اش ديتو عليا بيت النعاس ودرتو نتوما ما بغيتو؟ هي زعما انا ما بقيت شي راجل فاضي؟
3: اشكون اللي قالك انت ماشي راجل؟ راك مولاي جيتي مقلوب وخفنا تدخل على الناس وتبدا كتهدر صغير بوحدك.
5: هكذا لقيتيها سبه. المهم اش بغاو عندنا هاد الناس؟
3: جاوا يخطبوا بنتك.
5: يخطبوا ساميه؟ والله الا مزيانه، منين نتهناو من البنات ويبقى غير داك الوليد؟ كاين مشكل.
3: ماشي على ود ساميه، جاوا على ود الهام.
5: الهام؟ ولكن الهام راه مخطوبه.
3: ايوا حتى هذيك كتسميها خطوبه. سمع مولاي، هذا راه ولد صغير وخدام في الطاليان وبغى يتزوج بالبنت ويديها معاه تما.
5: ايه ايوا حتى اصحاب الخارج معاهم المعشره، انما هذاك اللي عطيناه الكلمه اش غادي نعملوا معاه؟
3: يعطينا اتساع ويخلينا نشوفوا صلاح البنت. وها هو سعدها جا حتى لبين يديها، وربي ما بغى ليهاش هذاك خينا النيت.
5: والهام شنو هو رايها؟
3: ايوا هذيك راها ما عندها عقل، ولا تبعناها فريها غادي تخرج على راسها وتخرج علينا حتى حنا.
5: وبلاتي بلاتي ما تقوليش مجروبه، عفاك ما تقوليش مجروبه. الهام ها الهام.

0: نعم بابا.
1: زيدي يا بني تيجي قدامي، قولي لي شنو ظهر لك في هذا الشيء اللي كاين؟
0: ياك بابا عطيتو الكلمه للراجل، علاش باغي نتقلبوا عليه؟
2: حيت انتي حمقه وهبيله وما كتعرفيش مصلحتك. البنات كلهم كيجريو ويجاريو على شي ولد يكون عايش في الخارج باش يتزوجوا به ويديهم ويصاوب لهم الوراق، وانتي باغيه تغرق هنا في الحبس مع داك خينا.
0: انا ما بغيت خارج، بغيت نبقى في بلادي ونتزوج ولد بلادي ونعيشو في بلادنا.
1: كيفاش يا بنيتي؟ واه الشباب كلهم كيحرقوا غير باش يخرجوا للخارج، وانتي الخارج حتى بين يديك وكترفضيه؟
0: يا كان اللي غادي نتزوج، خليوني نختار اللي بغيت.
2: وانا قلت لك ما غتزوجي غير بهذا الولد ديال الخارج.
1: وشوفي يا بنيتي الهام، سيري عفه بنتي فكري مزيان، وراكي غاديه تعرفي باللي مصلحتك راها في الخارج ماشي هنا.
3: شوفي شوفي ساميه، هذيك الطوموبيله ديال الخارج كي كتكلكسوني علينا. شوفوا رجالها كيشير ليك، هو نازل من الطوموبيل وجاي لعندنا.
4: هذاك داك خينا ديال داك النهار،
3: مول الطليل اللي قلتي تبعك وبغى يهضر معاك.
4: هو هذاك ناري، وقيلا الا بغى نغوت هاد المره ونجمع عليه عباد الله.
3: انا اختي غادي نمشي في حالي، دبري راسك معاه.
5: صباح الخير انسه الهام.
4: الهام، على فين كتعرف اخويا هاد السميه؟
5: ويلي دغيا نسيتيني، انا اللي هضرت معك داك النهار.
4: ايه ولكن فين عرفتي السميه؟
5: علاه ما شفتينيش البارح ملي جيت نخطبك انا ودارنا؟
4: جيتي تخطبني؟
5: ايه، وماماك قالت لينا راه شي ناس تكلموا عليك. بالحق هي مازال ما دارت معاهم والو، وقالت لينا غادي نتشاور معاك ومع باباك وترد علينا، ودابا انا جيت باش نتفاهم انا وياك حسن.
4: هكاك هي انت اللي نوضتي لينا الريتول في الدار؟ قل لي السي.
5: انا اسمي مراد.
4: واش انت ولد هاد الوقت ولا جاي من عام القردة؟
5: نو انا شاب ولد هاد الوقت.
4: علاه الولاد ديال هاد الوقت غير كيجيو ويمشيو لدار البنت بلا ما يهضروا معاها بلا ما يتفاهموا مع بعضياتهم؟
5: ولكن انا راه جيت لعندك باش نهضر معاك، ساعه انتي منيرفيا عرفتي، يلا نمشيو لشي قهوه وهناك نتفاهموا.
4: مشكله هادي، وفين كاينه هاد القهوه؟
5: كاينه وحده تخيبل حدا البحر.
4: ها زعما نركب معاك في الطوموبيل ونمشيو حدا البحر؟
5: وعلاش فيها؟ نمشيو ونهضروا، الا ما تفاهمناش نرجعوا وحنا بحال الخوت.
4: زعما ما كاينش الخواط؟
5: انا ولفت في ايطاليا بحال الولد بحال البنت.
4: واخا سيدي يلا نزيد نفضيو هاد الحريره النيت.
6: اخلعتينا. واه شنو هو الامر المهم اللي باغا تهضري معايا فيه؟ تكلمي. امالك وكتبكي ياك لاباس؟
0: بغاو يفرقوني عليك اخويا علال.
6: شكون هما هادو اللي بغاو يفرقونا؟
0: صافي اخويا انا غادي نهز حوايجي ونجي عندك للدار نعيش معاك حتى تكسب عليا.
6: وعلاش هادشي؟ ايوا صافي صافي صافي، غير سكت دابا وعاود ليا الشطر عاود.
0: وانا اخويا علال كنت سمع ليا ما بيا، حتى جاو شي ناس البارح بالليل لدارنا وخطبوني لولدهم في الطاليان.
6: اجيا اجيا. ايوا فين شافك هاد خينا حتى عرفك وجاي يخطبك؟
0: قال دارهم شافني جايه من المدرسه وعجبته هو يتبعني حتى عرف الدار هو يجي بدارهم.
6: ايوا ودارهم اش قالوا؟
0: ماما هي الاولى فرحات، لحقاش انت عارفه ما باغانيش نتزوج بك، اما با ما عنده راي، دغيا بان ليه الطمع مع داك اللي في الخارج.
6: اويلي ايوا والكلمه اللي دوزنا ولا زعما حنا البعال كولا؟
7: شارك في تشخيص هذه الحلقه محمد احمد البصري، رشيد الحراق، انور الجندي، احمد الناجي، ماريا صادق، اكرام البصري، نجاة الخطيب، بن عبد الله الجندي، فاطمه بوجو، بشرى كريمي، كمال العبودي، وحميد زيان. هندسه الصوت الحسين الخرمودي. اخراج محمد احمد البصري.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
8: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
9: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
10: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
11: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
12: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
13: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أولاد بشر. وليس كالبشر هيبل هو ياقوتة، والناس كالبشر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: سجلت الكميات المفرغة بالمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185.905

0: 5 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. تكرم الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعيات التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل والممثلة المغربية سعاد خيي والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغرب.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة ولا مقاطعة وبدلت سكناك؟ يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطب سفهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملا تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها، في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة. هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان، ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات.

الشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء. الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كيتوضع في الميزان، هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار ولا حدا ملحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا، ويمحصها وكيغربلها، وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك: هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك: هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا: الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان. وكأن ربنا يقول لنا: هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديرلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها وهو كي

يعطيه كيلو ديال الزبدة وملحانوت لا يزنها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال لا بد أن أزنها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات. لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره، قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أم عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقال من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني يردني يوم القيامة

0: يقدر يجي الانسان غليظ وسمين
1: وطويل والوزن ديالو طول الصرف، ولكن فين كتحطو في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان كيسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال.
0: كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة، نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية،
1: ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له
0: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن التخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: دا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار

خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان

0: خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير، ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية. يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي قطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 مايو من كل سنة. وهذه السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة نضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير، اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك من في هذا اللقاء.
2: مرحبا بك أستاذي الكريم، ومرحبا بمستمعين الإذاعة الجهوية لجهة الدخلة والذهب، هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها. فكنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
0: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس، لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
2: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس. نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية تحريم أذى النفس، من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فإنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة، في واحد العقل اللي هو سليم، في واحد الجسم اللي سليم، اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة دياله الدينية واليومية في أحسن الظروف.
0: طيب انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، الى اي حد نقدوا اليوم نقولوا بان للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هذا الامتناع عن التدخين، وحتى ايضا توجه الاشخاص اللي كيدخنوا يكنهم يكون عندهم الاقلاع عن التدخين؟
2: نعم استاذي الكريم، السي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي اللي منع التدخين اللي كتنظموا المنظمة العالمية الصحية اللي كتنظموا اللي هو اليوم العالمي كتنظموا المنظمة الصحية العالمية في كل سنة كيصادف 31 ماي اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الأهداف. من ضمن هذه الأهداف أن توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما تتوعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذه العادة السيئة اللي كتأثر على الناشئة بصفة خاصة، والشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه ترهن عليه الدولة ورهن عليه الأسرة وترهن عليه على أن ذاك الفئة باش تكون واحد فئة اللي صالحة وواحد فئة اللي نافعة اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
0: صحيح. وهنا فاش كنقولوا المدخن أو الحاجة اللي كيدخنوا، فهنا كنتكلموا على جميع الأنواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجارة أو اللي كيستعملوا ديك السيجارة الإلكترونية،
2: هناك كل تنوع في التدخين.
0: صحيح هذا كلهم معني. نعم. وأيضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية، أن الناس البعض وخا بدات كتقارض هذا العادة اللي كيستعملوا ديك المينجا داك البيت وكذا والطوب، واللي حتى هي راه مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع الأنواع ديال التدخين فهي مضرة. وأيضا وهذا كتعرفيها فاطمة الزهراء، هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
2: أكيد اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه، كيأثر على المحيط. نعم. اللي معاه بدون ما يشعر،
0: لأنه كيكون فضاء مغلق.
2: أكيد فنفس كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستفد من داك المدخن إلا كيستفد من داك اللي جالس في الدار أو
0: ما يسمى بالمدخن السلبي.
2: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي كتشجع على منع التدخين،
0: كدير ممنوع
2: التدخين. وهذا ما كرهناش أن تزيد أكثر بزاف.
0: راه فراسك أستاذة فاطمة الزهراء، وهذه فرصة للمستمعين، أن في قانون يمنع وبالعكس عنده غرامة، أن أي واحد كيدخن في فضاء أو أماكن عمومية. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات كاين واحد المكان خاص للمدخنين.
2: نعم.
0: لأن باش عاود مسكن هذو اللي ما كيدخنوا،
2: حتى هو عنده واحد الجانب الصحي اللي خصنا ريتها ما يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم في التدخين باش ما يأثرش.
0: أما احنا بالعكس. نعم. الدعوة كتكون
2: الإقلاع عن
0: وعدم وما يقول شي واحد راسو شي مرة لنمشي غير
2: نجرب ولا نمشي. لا هذا التقليد.
0: لأن ديك السيجارة الأولى
2: أو هذا التقليد أو المحاكاة، تلقاو هذه الفئة اللي كنهضروا عليها بزاف اللي هي فئة الشباب، إما كيقلد الأب ديالو داخل الأسرة أو كيقلد الأصدقاء ديالو في الشارع أو
0: كيعتبرهم قدوة ديالو،
2: كيقلدهم في حين أنه ما كيعرفش أنه كيأثر على راسو ولا الأسرة ديالو ماديا ولا صحيا ديال الصحة ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم.
0: وحتى الشم والذوق
2: والصحة، أن التدخين عنده واحد التأثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحة، على النفس، على المال، الجانب المادي، الجانب الأسروي، الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا أن دور المجتمع المدني أنها تنظم عدة حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسة التعليمية، داخل الأماكن العمومية، أو داخل بعض الأنشطة التربوية.
0: وأكيد أنتم على مستوى جمعية جوهرة الصحراء. نعم. للتربية والتواصل عندكم برنامج باش أنكم إن شاء الله
2: كنحاولوا إن شاء الله نديروا داخل المؤسسات، خاصة المستوى الإعدادي اللي كيكون عنده واحد شوية
0: الإعدادي في البداية ديال المراهقة.
2: إن شاء الله كنفكروا إحنا ندير واحد التواصل مع هذيك الفئة، خصوصا الفئة لأنها كما كنقولوا باللغة المغربية ديالنا أنها دخلت في ديك الدوامة ديال التدخين.
0: وشفرات الشعار ديال هاد السنة فضح زيف المغريات،
2: هي غير زيف.
0: دابا كيبينوا لك شي لاعب كرة القدم كيدخن نوع من السجائر،
2: إذن
0: هذه باش يغريوك في الإشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال إدمان التبغوى النيكوتين. وهذا خص أكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسة التعليمية والأسرة. أين يتجلى هالدور؟
2: لجينا نهضروا على الأسرة وسيدي الكريم. الأسرة عندها دور كبير، هي مراقبة الأطفال ديالها، مصاحبة ديالهم هذه الفترة هذه اللي هي حساسة بزاف، كتكون واحد المصاحبة واحد
0: الرفقاء
2: اللي ماشي لأن الساحب كما كيقولوا الصاحب ساحب، فالأسرة كتلعب واحد الدور هي الأساس، والمكمل هو المؤسسة التعليمية. ملي كنكون واحد الشراكة كما كنقولوا واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي، كيخرج عندنا واحد الإنسان، واحد المواطن صالح، واحد التلميذ ناجب باش يقدر.
0: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفترة الأولى ديال الطفولة والمراهقة، لأن تما فين كيكون هو عرضة كيبغي يبين زعما يثبت ذاته،
2: ولكن العكس راه ليست الرجولة بالتجارة، ليست الرجولة بالتجارة أو الرجولة بالمحاكاة، حكايه الانسان الاخوي كاين رجله نعم. بالعلم رجله بالثقافه
0: وبالاخلاق
2: بالاخلاق
0: والاهتمام بالرياضه
2: لذلك خص الاسره تركز على دير لاولادها واحد الانشطه تربويه نشطه رياضيه ترفيهيه تعمر لهم ذاك الفراغ ديالهم حيت ملي غيكون الفراغ في الاسره كيجي اخر كيعمره كيعمر ما كيتعمر سلبيا ما كيعمرش ايجابيا لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الاسره بين الام والزوجه ولا بين فنخليوها جانبا ونركزوا على ذاك النشأة اللي عندكم داخل الأسرة اللي خصنا نخرجوها بر الأمان.
0: وما نسوش أن بعض الآباء الله يهديهم وأكيد بعض الأمهات أنهم كيدخنوا أمام أطفالهم حتى إذا كنتي مبلي وما قادرش أنا ولا في انتظار أن تقلع على الأقل
2: تجنب حضور
0: تمزرى وحول أنك في مكان بعيد وباش ما تمرض وليداتكم هذا على الأقل إذا كنتي عندك ومن حق هذوك الأطفال الأبناء والبنات ديالنا ولادنا ومناتنا أنهم توما يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف نعم ونتفادوا ان هذه الاشياء اللي كتاثر سلبا على
2: باش ما يدخلوش في واحد الدوامه ديال الادمان حيت لفت هذه المرحله السيد سي العهدي ان مرحله التوعيه ومرحله المواكبه وربما باش غير يبدا في ديك السيجاره الاولى ممكن نمنعوه ممكن نعالجوه ممكن نصاحبوه ولكن الا بقى واحد الفتره اللي هي طويله
0: كان تدخل مبكر
2: لا
0: صحيح هذه فكره مهمه
2: شكرا لك اذا دخلنا فتره مبكر كان منعوه انه يدخل فتره الادمان اللي خصها واحد المواكبه
0: وعدوا مراكز الدخلة وهنا كنحيو المشرفين على صحيح لأن عندنا مراكز أيضا معالجة الإدمان ولكن الأحسن كاع ما نخليهم ولكن إذا قدر الله أن هذا راه كاين هاد المراكز
2: كاين مصاحبة ديالو مصاحبة للمدمن أو مصاحبة لذلك لا نبخس أعمال الأسرة ولا المجتمع المدني ولا كل كيقوم بدور ديالو كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ أو ذاك الإنسان لأنه مسؤولية عندنا أمام الله وأمام الوطن وأمام النفس باش نخرجوا ذاك الإنسان اللي يكون هو صالح لذاته والمجتمع دياله والأسرة دياله
0: صحيح وإن كان نتحدث اليوم على الظاهر أن عدوا بعض البنات للأسف
2: فهم
0: كيتعطوا أنت كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية أشن هي رسالتك لهذا الإنات اللي كيتعطوا للتدخين
2: كان نقول الإنات أنتم أمهات مقبلات أمهات زوجات إن شاء الله في المستقبل أمهات أنت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا إلا بقيتي في هذيك المرحلة ديال التدخين وصلتي واحد المرحلة اللي هي هذا ودرتي عائلة
0: وشوفوا في الحمل الله يستر في الفترة ديال الحمل كيأثر
2: ووصلتي فترة الأمومة وداك باقي عندك هذيك الظاهرة اللي هي خطيرة كتأثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبة للأسرة فكتكون واحد القدوة اللي ليست جيدة
0: وللأسف كاين دائما في إطار هذا الشعار ديال الفضح زي في المغريات أن كاين بعض النساء كاين واحد
2: بصراحة
0: لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين وهذه كلها غير مغريات خاطئة
2: نرجعوا الدين ديالنا نرجعوا الدين ديالنا نرجعوا الإيمان ديالنا نرجعوا الجسم السليم الفطرة السليمة العقيدة السليمة من غير نرجعوا لهم كان عارفوا أن الإنسان خصو يمشي واحد
0: المنهج وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كاين عاود تاني ما هو أخطر وإن كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات أقراص المهلوشة هذه الله يستر عاود واحد المستوى أخطر لا على الشخص وعلى على المحيط
2: وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى
0: صحيح.
2: لذلك من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني ولكل الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسة التعليمية
0: وهذا يعني الجميع وفي الخطب الدينية العلماء دور الشباب دور الثقافة الجميع
2: الشباب اللي هو واحد شباب واحد القوة واحد القدرة اللي ممكن يستفد منها يستفد صحيح. منها المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا كنوجه واحد الرسالة أننا نقول نضافروا الجهود ديالنا نكثروا من الحملات التوعوية نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة التعليمية
0: وما نقادوش وراء ديك المغريات
2: المغريات
0: مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخل هادو كلهم مغريات
2: شكون التقليد ما يكونش تقليد الأعمى ما يكونش تقليد الأعمى وملي كتقوم الدور الأسرة بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها كنحدوا بديك النسبة ديال
0: صحيح، وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
2: كما قلتي يا استاذ الكريم. انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب من كل من
0: غرامات وعقوبات
2: الاماكن العموميه حتى بين وسائل النقل سي عادي كتطلع في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخل كيحاول
0: كيدير
2: في الانسان اللي طلع وسائل النقل.
0: الحمد لله اصحاب التاكسيات نحيوهم انهم يتجنبون
2: ماشي هما كنظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى انسان او كي
0: فكنطلب الله سلامه. وهذه فرصه نوجه دعوه لهم دوك
2: الراكبين
0: سواء في سيارات الاجره او في الحافلات
2: يعتبر مكان عمومي هذاك
0: لا لا لا حق له
2: في الحافلات او السيارات يعتبر مكان
0: بغي يدخن ومبلي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مساكن ابرياء وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال واحد يدخن ويردهم لنا مدخنين سلبيين.
2: المدخن السلبي
0: لان المدخن السلبي راه اخطر لان علاش كيجمع الامراض ديال هذاك اللي ينفت ذاك الدخان زائد انه هو عاوتاني فهذا كيضره. اذا قبل ما نوصلوا فاطمه الزهراء لو سمحتي ناخذوا استراحه فنيه وبعدها نوصلوا ان شاء الله.

إذن نجد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي تحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فتح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة السيدة فاطمة الزهراء زهير.

0: نبغي نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كنقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزيد به القدام.
1: صحيح، وهذا كتب أن أهمية أننا نديروا برامج خاصة
0: خدنا
1: بالأطفال
0: كاين
1: والشباب،
0: تنشيط
1: بحال
0: هي
1: مثلا
0: تربوية
1: ديك المخيمات الربيعية أو
0: الربيعية
1: الصيفية.
0: كتأثر بواحد
1: صحيح،
0: النسبة كبيرة.
1: لأن
0: سي عندي
1: كيكون واحد التأطير
0: في
1: من
0: واحد
1: طرف
0: التأطير،
1: دوك.
0: واحد المنظم، من طرف أساتذة كيعرف واحد البرنامج اللي كيحطوه لدوك الأطفال، وخاصة كاع إلا كانوا دوك الأطفال أنهم كيما كانوا يتعاطوا التدخين، فتما ممكن أنهم يقلعوا التدخين، ممكن أنهم
1: صحيح،
0: يعرفوا الأخطار
1: وكاين حتى
0: ديالهم
1: واحد
0: الأضرار
1: الظاهرة،
0: ديالهم.
1: عذرا على مقاطعتك
0: تفضلوا
1: فاطمة
0: أستاذ.
1: الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر،
0: أكيد
1: لأن في
0: أستاذ،
1: الليل
0: نقطة
1: كتكون المشاكل.
0: كبيرة كبيرة هذه
1: إذا
0: أستاذ، لأن
1: هنا
0: هذا ما
1: الصغير
0: نلاحظه،
1: يبدأ يظلم الحال صافي.
0: هذا ما نلاحظه دابا، واحد الظاهرة الأطفال وقت
1: كيبقوا في
0: متأخر كيبقاو
1: الشوارع.
0: في الشوارع،
1: صحيح،
0: كتبقى
1: وتما
0: عرضة
1: فين كيتعلموا جميع
0: تما.
1: الانحرافات.
0: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا. أنا نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها، وكنحييها من هنا، وكنحيي جميع المتداخلين في هذا كيقوموا، ولكن ما كرهناش نزيدوا،
1: صحيح،
0: مازال
1: نعم،
0: نحاول ندير واحد السياج على ذاك الطفل،
1: صحيح، وتكثف
0: ندير عليه
1: جهود وتكون واحد التعبئة.
0: واحد التعبئة، ونعطيه واحد
1: صحيح
0: الوقت، ونعطيه ونعمروا له الفراغ ديالو بالأنشطة اللي غتفيده
1: صحيح،
0: أستاذ.
1: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني، هذه
0: أكيد
1: دعوة
0: أكيد،
1: لتحية. أولا كنحيو جميع
0: كنحيي
1: الجمعيات اللي
0: جميع الجمعيات
1: كتشتغل
0: اللي
1: في تلك
0: كتشتغل، أكيد
1: الجمعية،
0: أنا كنعرفهم،
1: وبغينا المزيد من
0: والمزيد
1: التعبئة
0: كنحييهم أكيد،
1: والانخراط.
0: كنحييو جميع الجمعيات كلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها بالأهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا، وخاصة بجهات الدخلة والذهب، كنحييهم، كنطلبوا
1: صحيح،
0: منهم إن شاء الله.
1: وكنحيو أيضا ما دمنا نتحدث على الأطفال والشباب عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية
0: أكيد أكيد، اللي
1: اللي كيشرف
0: ترأسه
1: عليه
0: عليا
1: الدكتور
0: الدكتور رشيد،
1: رشيد الحرش، اللي بصراحة
0: أكيد أكيد أستاذ،
1: كنحيو على انخراطه. وكاين برامج
0: كنحييو
1: أيضا
0: أكيد
1: خاصة كديرهم وزارة التربية الوطنية
0: أكيد،
1: وفيها مذكرات
0: كتجي
1: خاصة.
0: مذكرات خاصة،
1: صحيح،
0: كتكون في يوم عالمي هكا لعيد الظواهر اللي هي خطيرة، اللي هي كتكون واحد المذكرات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية،
1: صحيح،
0: وكيتم الاشتغال
1: والشعار
0: عليها،
1: دائما
0: كيتم
1: كيقول من
0: الاشتغال
1: أجل
0: عليها
1: المؤسسات التعليمية بدون
0: بدون
1: تدخين،
0: تدخين
1: بصفر
0: أكيد،
1: تدخين.
0: ومن أجل الأسرة بدون تدخين، ومن أجل
1: هاي مزيان،
0: المجتمع بدون تدخين إن شاء
1: صحيح،
0: الله.
1: وهذا هو
0: إن شاء الله
1: المنشود.
0: إن شاء الله
1: إذا
0: أستاذ كريم،
1: باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، مشكور ضيفتي
0: شكرا لك أستاذ،
1: الكريمة الأستاذة فاطمة الزهرة زهير، رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية.

0: اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88.

0: ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا شوي، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: ياك الخوا انت هكا مالك هذا الشيء كله؟
5: لا غير نعم سي
6: لوح السلاح اللي عندك يلا بالخف، ولا تفافيتي هكذا او هكذا انت المسؤول على عمرك، يلا ارمي السلاح.
4: عيد لصحابك يلا.
5: محا ادوني، محا ادوني.
4: ارتبط انت مع الاخرين ايه؟ اجي انت
5: هنا. نعم سي
4: ارادك للدين.
6: عندك واحد هرب، قبط قبط قبط قبط،
4: خليه هرب، ما عنده فين. صحابه معايا واحد توا ديالنا ومحسوب علينا، اريد ديك انت.
7: هاي سيدي
4: مزيان، حتى انا ما تنبغي فوضى.
6: ايوا دابا غتقولوا لنا مالكم وعلاش هربتوا؟ ما بغيتوا شي توقفوا؟ اش عندكم بعدا في هذا الكامي وشنو هازين فيه؟
5: خلفت المعلم سيدي هو سيموحة.
6: سيموحة متشرفين.
4: المعلم شكون هو؟
5: ما كنعرفو سيدي غير خليفته.
6: واش هازين؟ وعلاش ملي صفرنا لك ما بغيتوش يتوقفوا؟
5: تكلم موحى.
6: اش حامل نتكلم مع خليفه موحى؟
7: انا موحى سيدي. هزينا سيدي هزينا، غير السلعه وخلاص.
6: واش نوع هاد السلعه؟
7: ايوا العالم الله سيدي، ما دخلناش في قلبها، حنا غير تفاصلنا مع مولاها باش نديوها له للدار البيضاء وصافي. هادشي اللي كاين.
6: وشكون هو مولاها؟
7: ايوا ايه راه مقيد في الكناش ديال المخزن عام سيدي.
4: العجب العجب، الا انتم ما عارفينش شنو هو هادشي اللي في هاد الخناشي؟
7: والله اعلم سيدي، حنا ما كنبدعوش شي في الامانه العام سيدي. لا لا
4: شي باس ما كاين، شي باس ما كاين. ايوا حنا غادي نوري لكم اش كاين في هاد السلعه.
6: اي لا ما كتعرفوا شنو هاد السلعه، كيمكن لكم اذا تسافروا بالراس المقطوع وما تسيقوا راسكم خبار.
4: لا لا لا هادي براءه، ما عليناش ما عليناش. شكون هما هادوك اللي معكم؟
5: هادوك سيدي غير شي دراوش مساكن طلبوا منا باش نوصلوهم للدار البيضاء.
6: الله يثبت الاجر.
7: انما الاعمال بالنيات العامة.
4: ما تكذبش.
6: ومالهم شفتهم ناعسين؟ ماشي ممكن.
4: هاد البارود وهاد الخرطاس كله وباقيين ناعسين. مس عفاك شوفهم مالهم.
6: هذا مضروب للقناد الراس.
4: ميت ولا؟
6: اصبر نشوف بلاتي. لا مازال عايش، النبض عنده كيتمشى.
4: والثاني
6: حتى هو تا هو باقي حي.
4: شوف لا تفيقوا حتى تعملوا النيميرو 5 فهمتي؟
6: داك الشيء اللي غادي نعمل.
4: ادوي انت فكرني في اسمك.
5: منصور. نعم سيدي اسميتي منصور، الله ينصرك على من عادك.
4: ادوي السي منصور، شكون اللي ضرب هاد الناس اللي ريوصهم؟
5: انا. نعم سيدي.
4: وعلاش؟
5: سيدي بداو كيخرجوا اللطيف وخافوا وبغاو يخونوا الامانه.
4: كيفاش بغاو يخونوا الامانه؟
5: ملي وصلنا لساعه الحزه وبغاو يفرطوا فينا ويمشيو بحالهم، جيت انايا بنجتهم
4: باش
5: غرب القبضه ديال الفردين. عام سيدي
6: ما يتسالك شي، كتقول الحق.
5: انا راجل دغري. عام سيدي وما نعرفش الكذوب، ما نعرفش الكذوب سيدي جدارمي.
6: مزيان، بما انك راجل صريح وكتقول الحق، واش يمكن لك تقول لنا اشنو هي السلعه اللي عندكم في هاد الخناشي؟
5: عندنا سيدي. عام سيدي شرف الله وقدرك الكيف.
4: مزيان مزيان
5: الكيف.
4: مزيان.
5: ايه
4: ارانا شي حاجه.
6: لا لا لا لا خليه يكمل ما فيها باس.
5: صافي سيدي كملت، صافي سيدي كملت وقلت كل شيء.
6: ما بقى لك ما يتقال.
5: هادشي اللي عندنا، هادشي اللي عندنا عام سيدي هو الكيف، والتفاصيل راه عند الخليفه المعلم السي موحى، راه راسو عامر وعنده ما يقول لكم.
6: اش كتقولها السي موحى؟
7: انا ما في راسي ما نعاود. نعم سيدي انا ما كنعرف غير الكاميو وهو اللي كيعرف الكيف، وبلا شك راه كيعرف التفاصيل كلها. زيد
4: ما عليناش هادشي

0: اللي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم اللي نتكلموا لكم عن الصفة اللي نقدروا نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت. تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اش تميلين تسجل؟ بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

عاقب للي كانت تقول ناصرها الله لا يتسمع الشيم الهول السيداتي ولا بم اللي بتيت.

وعن بشر جندي بحر المكاوي وعن بشر جندي بحر المكاوي وعن بشر جندي بحر المكاوي.

دعوني بغمي وانهضوا في كلمات من الله قد قنت أن لست باغيا الله قد قنت أن

ليلى بالعراق مريضة فمالك لا تضيع وانت صديق وانت صديق فمالك

حين على حكم الهوانا والشادمي بأسرار ماري والشادمي بأسرار ماري بأسرار ما وشم ودمي جميل.

سلم على الحي من بدر ابراهيم من نيابة ابراهيم وقل لهم حين تنبئهم بأخبار إنكم بهم بأخبار لا إله إلا الله.

يا صفوة الباري يا صفوة الباري يا صفوة

وجميع مفتدية البرايا صفوت البن وجميع الشفيع البرايا صفوت البن وجميع الشفيع البرايا صفوت

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور. نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: تتابعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: صحتك في دقائق.
0: مستمعي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. يلجأ كثير من الأشخاص لتناول المسكنات التي تساعد في تخفيف الألم والالتهابات، ولكن يجب الانتباه لأن الإفراط في تناول المسكنات يمكن أن يسبب العديد من الأضرار الصحية. ومن الآثار الجانبية المحتملة لأبرز أنواع المسكنات التي تستدعي وصفة من الطبيب نذكر منها الأسبرين الذي يعد من أقدم الأدوية المسكنة المضادة للالتهابات، ويساعد الأسبرين في تخفيف الألم، ولكن في المقابل يمكن أن يسبب الأسبرين مضارا كثيرة كالإصابة بنزيف المعدة في حالة تناوله لفترة طويلة، كما أن مضادات الالتهابات يمكن أن تسبب مشاكل المعدة من عسر الهضم البسيط إلى تقرحات المعدة. وقد يؤدي تناول الكثير من المضادات إلى تلف الكلى، وغالبا ما يوصي الأطباء بالأسبرين للأشخاص المعرضين للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية لأنه يمكن أن يمنع تجلط الدم، ولكنه قد يسبب السكتة الدماغية التي تنطوي على نزيف الدماغ في حالة تناوله يوميا، ولذلك يجب المتابعة مع الطبيب أثناء تناول هذا الدواء. وبالنسبة للأطفال يمكن أن يتسبب الأسبرين في مشكلة صحية خطيرة تهدد حياتهم لأنها تجعل العقول لأنها تهاجد الدماغ والكبد وهي متلازمة راي. في حالات نادرة جدا يمكن أن تسبب المسكنات ردود فعل تحسسية وتحتاج إلى استشارة الطبيب على الفور، وتشمل هذه التحسسات أو هذه المضاعفات صعوبة في التنفس أو البلع وتورم الوجه أو الشفتين أو الحلق أو اللسان، القشعريرة والحكة الشديدة وتقشر الجلد أو تقرحه وتلف الكبد الشديد. ويمكن أن يحدث التسمم ببعض المسكنات الأخرى عند الإكثار من تناولها، حيث أن الكبد يقوم بمعالجتها وتحويلها إلى مادة مختلفة، ويقوم الكبد بإنتاج المزيد من هذه المادة التي يمكن أن تتلف الكبد. وتشتمل أعراض التليف الكبدي ما يلي: إصفرار الجلد وبياض العينين وألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن والغثيان أو القيق، وكذلك فقدان الشهية، التعب والإعياء، التعرق الزائد والجلد الشاحن، وكذلك كدمات أو نزيف غير طبيعي، وكذلك أخيرا البول الداكن. وتبقى هذه بعض المضاعفات من تناول المسكنات لفترة طويلة، والحديث يطول عن أضرارها الأخرى، لذا من الواجب توخي الحذر في استعمال الأدوية عموما ومسكنات الألم بشكل خاص، لأن النتائج كثيرا ما تكون غير محمودة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
3: صحتك في دقائق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.